أهلا منورين، إحنا في برنامج أبانا الذي وأنا أمولة. كل ما أفكر إزاي أبويا السماوي هو صنع الخيرات الأعظم، كل ما استغرب هو ليه مهتم بيا. أنا الإنسان اللي ترك المحبة الأولى وكسر الوصية، أنا الإنسان اللي اتهم ربنا إنه سبب في العصيان لما قلت له هي دي المرأة اللي انت اديتها لي، هي سبب في الخطية. أنا الإنسان اللي أسهل حاجة عنده أرفض العطية والنعمة اللي اديها لي ربنا. إزاي اهتم وخلق لي الطبيعة وأخضع لي الحيوانات؟ إزاي اداني الحواس عشان أقدر أستمتع واستلذ بالأكل، وأقدر أستمتع وأستلذ بتفاصيل كتير في الحياة؟ اداني حاسة النظر عشان أقدر أبص على الحاجات الجميلة، حاسة الشم، حاسة اللمس، اداني كمان الجنس عشان أقدر أستمتع وأنا بأكثر وبجيب أولاد. كل دي حاجات هو اهتم بتفاصيل كتيرة عشان يخليني فرحان ومستمتع بحياتي. مش بس كده، اهتم بخلاص نفسي، اهتم بفرحي وبسلامي. ازاي عمره ما بخل عليا وفاض عليا بالعطايا الجسدية والنفسية والروحية؟ هو فعلا صانع الخيرات، وفعلا أب يهتم وبيرعى ويتوجني على الخليقة كلها، وأنا بشكره على اللي فات وعلى الآتي. بشكره على الأوقات اللي شالني فيها، سندني وعضدني وسطر عليا. بشكره على الخيرات اللي عمري ما كنت أتمنى تبقى عندي. بحمد اسمه وارفعه عليا. أنت فعلا أب حقيقي، ما بتبخلش ولا بتعير، وبتملى المخازن بكل خير. أشكرك يا رب. عايزة أراجع معانا كده المشهد أو المثل بتاع الابن الضال. في حتة كده لمساني قوي لما الأب قال لابنه: يا ابني أنت معي في كل حين وكل ما لي فهو لك. الآية دي أو الشاهد ده ما تقالش للابن الضال ولا حتى للابن الكبير صدفة، ده بيتقال لكل واحد فينا. كل ما هو لي فهو لك، كل ما هو لي فهو لك، مش بس العطايا الجسدية والعطايا اللي على الأرض والعطايا الوقتية. الآب وعدني ووعدك، الآب اللي هو صانع الخيرات، الآب وعدني ووعدك بخيرات مش بس وقتية زمنية، لكن بخيرات وبركات في الحياة الآتية.

يا رب بشكرك على عمر فات مليان مراحم وعمر جاي واثقة إن في مراحم جديدة. شكراً إنك ثابت لا تتغير، أنت الوحيد اللي محبتك ليا ثابتة، مش على حسب أنا عملت إيه وما عملتش إيه، بعدت عنك أو قربت منك، أنت بتحبني محبة قوية، أنت قلت إني محبتك قوية كالموت. شكراً إني بقى ليا ثقة للدخول لعرش النعمة وأصبحت بنت ليك.

أوقات كتيرة بنحس إنه وسط الظروف الصعبة، وسط اللي إحنا بنمر فيه، عيب إن إحنا نعيد وعيب إن إحنا نحتفل. لكن أنا على قلبي أو إن إحنا في الكم دقيقة جاية دي نحتفل بربنا ونتبسط بيه، وحتى لو بنعدي بمصاعب عايزين نثبت عينينا على ربنا، نقول يا رب أنت مش بس إله قدير وإله جبار، لكن أنت كمان أبونا. الكلمات الجاية يمكن ما تكونش معروفة قوي، لكن تعالوا وإحنا بنسمعها كده نرددها ونصليها بإيمان وسط نار التجربة والتجارب المتعبة. بعرف إن في إيديك حياتي كل يوم، إحنا مش في مهب الريح، إحنا جزء منك، إحنا مش متسابين للعالم ملطشة، لكن إحنا لينا أب، مش بس إله قدير لكن أب بيحبنا.

يا رب أشكرك يا رب إن أنت مش بس إله جبار وقدير وصاحب السلطان، لكنك أبونا وماشي معنا السكة. أنت عمانوئيل، الله معانا، أنت اللي قبلت إنك تيجي وتتجسد ومدتنا شوية قوانين نمشي عليها وأنتوا مع نفسكوا، لكن سبتلنا يا رب هدية السماء، روح قدس اللي عايش جوانا اللي ماشي معنا السكة.

رب بنشكرك يا رب ان انت قدير، بنشكرك يا رب ان مفيش حاجة بتحصل من ورا ظهرك، بنشكرك يا رب ان انت ابونا رعينا الصالح اللي ماشي معنا السكة، اللي ماسك بايدينا. يا رب جايين يا رب بنعظم اسمك، بنقول لك يا رب انه مفيش زيك ما بين الالهة، مفيش حد يا رب حب حبايبه كده زيك، مفيش حد يا رب مشي الشوط ده كله عشان ناس غلطت في حقه، انت الكبير وانت اللي مغلوط في حقه، انت اللي خدت الخطوة وجيت لنا.

الكلمات اللي جاية بتقول كنت النهاردة هبقى ايه من غير يسوع. تعالوا احنا بنسمع الكلمات دي نتأمل احنا فعلا كنا هنبقى ايه من غير يسوع. انا عن نفسي اعتقد ان انا كنت هبقى في حتة تانية خالص، كنت هبقى بعيد خالص، لكنه اب، لانه رعينا بيرد نفسنا لي، وبس عشان مجيته لينا احنا في الحتة اللي احنا فيها النهاردة. لو انت لسه النهاردة

رب جايين يا رب بنعلن إيماننا فيك، بنعلن إن إحنا اللي مصدقين فيه ده مش أوهام ولا كذبة بنسكت بيها روحنا، لكن إحنا بنصدق فيك، بنصدق في إله حي وموجود، بنصدق في عمانوئيل اللي معانا كل يوم من أيام حياتنا. يا رب جايين يا رب بنتوحد ببعض حتى لو إحنا مش شايفين بعض، وحتى لو إحنا كل واحد في حتة، لكن يا رب بنتوحد كجسد المسيح بيك. بنقول لك يا رب بنعلن بيك إيماننا وثقاتنا فيك.

تعالوا نتحد في آخر كام ترنيمة كده، نقول له ليك المجد يا فدينا، اتجسدت وجيت لينا، نورك نور أرضينا ونور حياتنا. يا عجيب يا عجيب، يا مشير، يا إله قدير، يا أبا أبدي، يا رئيس السلام. ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام. هو ده إلهنا، هو ده اللي احنا بنصدق فيه، هو ده اللي احنا بنعبده وماشيين مع السكة خطوة بخطوة. جايين بنعلن وبنرفع إلهنا، بنغني مفيش زي إلهنا.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج حكمة سماوية مع القسيس جورج عزمي.
1: أحبائي مستمعي راديو الحياة الأفضل في كل مكان، أهلا بيكم وحلقة جديدة وبرنامجنا حكمة سماوية. ماشيين مع بعض في سفر الأمثال وإحنا وصلنا لإصحاح 9. إيه رأيك لو جات لك دعوة ملكية لوليمة فاخرة؟ أعتقد تكون مبسوط ومتحمس ومش هتفوت الدعوة دي. إصحاح 9 في دعوة من الحكمة نفسها، دعوة لوليمة فاخرة جدا تملى حياتك بالشبع. يقول كده في أصحاح 9 من 1-6: الحكمة بنت بيتها، نحتت أعمدتها السبعة، ذبحت ذبحها، مزجت خمرها، أيضا رتبت مائدتها، أرسلت جواريها تنادي على ظهور أعالي المدينة. بتقول إيه؟ من هو جاهل فليمل إلى هنا؟ والناقص الفهم قالت له: هلموا كلوا من طعامي، اشربوا من الخمر التي مزجتها، اتركوا الجهلات فتحيوا وسيروا في طريق الفهم. الحكيم بيواصل هنا تصويراته البليغة المجسمة للحكمة وبيقدمها في شكل امرأة كريمة محترمة مهتمة جدا بحياة الناس وبنوعية حياتهم ومصيرهم. ربنا على فكرة مهتم قوي بحياتك، بمصيرك، بنوعية حياتك. وبيقول كده الحكمة في هنا مكان وفي دعوة وفي وجبة طعام وفي نتيجة. المكان بيت، بيت الحكمة، بمعنى ان في شركة وفي سكن وفي امان وفي استمرار وفي نظام. الحكمة تعمل كده. الدعوة بقى ايه؟ هلما كلوا اشربوا اتركوا الجهلات سيروا في طريق الفهم. وبيقول كلمة يمكن ما تعجبناش: لكم ايها الجهال. يا عم انا مش جاهل، يا عم انا متعلم. الجهل هنا معناه مش ان الواحد معرفش يقرأ ويكتب او معهوش شهادة، لكن بيكلم هنا ان الدعوة بتاعت الحكمة رايحة لأبسط الناس، يعني كلنا لينا نصيب في الدعوة دي. النتيجة بتاع الدعوة: تشبعوا وتحيوا، بس في شرطين. 1، اتركوا، سيب اللي في ايديك وحكمتك الأرضية وطرقك اللي انت ماشي فيها. والشرط التاني: سير في طريق الحكمة. عموما الحكمة هنا كامرأة كريمة محترمة مهتمة بينا في 7 أفعال عملتهم: بنت بيتها، نحتت أعمدتها، ذبحت ذبحها، رتبت مائدتها، أرسلت جواريها تنادي في أعالي المدينة. إيه الأعمدة السبعة دي؟ في كلام كتير عن حكاية الأعمدة السبعة دي، لكن قد تكون مثلا هما 7 فنون العقلية الراقية، ناس قالوا كده، أو هي المعرفة والتمييز والحكمة الصحيحة، الفطنة، المشورة، التعليم، الفهم. ودي صفات الحكمة السبعة. في العموم عدد 7 ده مهم في الكتاب المقدس، هو رمز الكمال. غالبا هنا قصده كفاية بيت الحكمة، فيها كفاية. وبعدين دي صيغة شعرية مغزاها ان الحكمة لا ينقصها شيء، فهي كاملة وتامة. يعني مزجت خمرها بقى؟ عموما الخمر في الكتاب المقدس رمز للفرح، ومش الغرض منه السكر طبعا، مش الغرض منه كده. وانا هعمل حلقة مخصوص عن الخمر في سفر الامثال. كانت الخمر بتمزج بالمية بنسبة 1:8 عشان تخفف قوة اسكارها، وكانت كمان بتمزج بمنكهات طعم مختلفة، وعش كده بيقول مزجت خمرها. يعني ايه من الاخر؟ والدعوة اللي جالنا من الحكمة معناها ايه؟ يعني الحكمة تدي فرح ولذة للحياة، في وليمة فرح وشبع لكل واحد بيسمع الحلقة دي، وكل واحد فينا عايز الحكمة، الحكمة بتدور عليه. هل نتجاوب مع الدعوة دي؟ هل نفتح قلبنا للحكمة وعقلنا للحكمة، نفتحه للمسيح ولكلمته فحياتنا تتملي من الفرح واللذة؟ صلاتي نحن نقبل الدعوة دي وندخل بيت الحكمة.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنحط بين إيديك كل الناس المتألمين والنازحين والناس اللي خايفة، الناس اللي فقدوا بيوتهم أحبائهم، شعورهم يا رب حتى بالأمان فقدوه. يا رب إحنا بنصلي عشان تكون ستر للناس ديت وهم في العراء، تكون مأوى يا رب ليهم وهم تايهين، تكون صوت رجاء وأمل وهم حتى عاجزين إن هم يعبروا. إلمس يا رب جراحهم، إلمس أجسادهم ونفوسهم، إرسل يا رب تعزياتك اللي تفوق كل عقل، إديهم قوة يا رب مش بس للنهاردة، لكن إديهم قوة لكل العمر، إديهم رجاء يا رب يكفي عشان يقدروا يكملوا الطريق، وضع يا رب حواليهم ناس يسندوا ويحملوا قلوبهم عشان يكونوا امتداد لرحمتك على الأرض. آمين.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: يا ابني أصغي إلى حكمتي، أمل أذنك إلى فهمي، لحفظ التدابير ولتحفظ شفتاك معرفة، لأن شفتي المرأة الأجنبية تقطران عسلا وحنكها أنعم من الزيت، لكن عاقبتها مرة كالأفسنتين، حادة كسيف ذي حدين، قدماها تنحدران إلى الموت، خطواتها تتمسك بالهاوية، لئلا تتأمل طريق الحياة تمايلت خطواتها ولا تشعر. والآن أيها البنون اسمعوا لي، ولا ترتد عن كلمات فمي، أبعد طريقك عنها ولا تقرب إلى باب بيتها، لئلا تعطي زهرك لآخرين وسنينك للقاسي، لئلا تشبع الأجانب من قوتك وتكون أتعابك في بيت غريب، فتنوح في أواخرك عند فناء لحمك وجسمك، فتقول كيف أني أبغضت الأدب ورذل قلبي التوبيخ، ولم أسمع لصوت مرشدي ولم أمل أذني إلى معلمي، لولا قليل لكنت في كل شر في وسط الزمرة والجماعة. اشرب مياها من جبك ومياها جارية من بئرك، لا تفض ينابيعك إلى الخارج سواقي مياه في الشوارع، لتكن لك وحدك وليس لأجانب معك، ليكن ينبوعك مباركا، وافرح بامرأة شبابك الظبية المحبوبة والوعلة الزهية، ليروك ثدياها في كل وقت وبمحبتها اسكر دائما. فلما تفتن يا ابني بأجنبية وتحتضن غريبة؟ لأن طرق الإنسان أمام عيني الرب، وهو يزن كل سبله، الشرير تأخذه آثامه وبحبال خطيته يمسك، إنه يموت من عدم الأدب وبفرط حمقه يتهور.

قصص كتيرة قوي بتبتدي بعبارة في ستينات القرن الماضي، في السبعينات، قصص كتيرة قوي بتحكي عن زمان، وكأن الناس نفسها ترجع أيام زمان دلوقتي. كل جيل شايف الجيل اللي بعده مفهوش بركة، أو إن البركة بتقل، أو إن الخير بيقل، مع العلم بأن الدنيا بقت أكتر راحة جيل ورا جيل. السؤال بيقول ليه دايما الناس شايفة أن أيام زمان أحسن، مع أن القصة مش كده؟ تعالوا نشوف سفر الجامعة بيقول عنها إيه.

هل فعلا كان في اختلاف بين كل زمن والتاني؟ يعني لو أنا عشت مدة أيام حياتي في زمن قديم، في ناس نفسها ترجع تعيش أيام زمان، أيام الأبيض وأسود، في ناس نفسها ترجع تعيش أيام ما قبل التكنولوجيا. كل واحد بيبقى عنده حلم أو عنده زمن شايف أن الزمن ده هو أفضل زمن عدى على وش الأرض. الحقيقة اللي قالها سليمان في سفر الجامعة أصحاح 7 لا تقل لماذا كانت الأيام الأولى خيرا من هذه، لأنه ليس عن حكمة تسأل عن هذا. ما تقولش ليه أيام زمان كانت أحسن من دلوقتي، لأن السؤال ده بيدل عن عدم حكمة عندك. السنين بتختلف وشكل التقويم بيختلف واللبس والثقافة، لكن تفضل الفكرة اللي بتدور حواليها البشرية هي هي، بس الطريقة هي اللي اختلفت، من نشل محافظ لسرقة إلكترونية لاحتيال ديجيتال. السرقة هي السرقة، لكن نوع النشالين هو اللي اختلف والمسروقات اختلفت. ما كانش المجتمع اللي عايش فيه سليمان تقريبا من 3000 سنة مختلف كتير عن دلوقتي. بيقول كده في جامعة 4 عن دموع المظلومين كان في ظلم، وبيقول في جامعة 5 عن ظلم الفقير كان في احتيال، بيقول في جامعة 10 عن قادة غير حكماء بيقول قد رأيته عبيدا على الخيل. يعني كان في مديرين شركات ورؤساء ومسؤولين ما كانش عندهم حكمة، وبيقول في جامعة 8 لأن القضاء على العمل الرديء لا يجري سريعا، يعني في مذنبين، يعني في مجرمين بيتمادوا في الشر ومفيش عقوبة مناسبة ليهم. بيقول في جامعة 5 عن حب الفلوس بيقول كده من يحب الفضة لا يشبع من الفضة. غالبا ده نفس المجتمع اللي احنا عايشين فيه، بس بطريقة متطورة شوية. هي نفس الاحتياجات البشرية، هي نفس المشاكل، هي نفس الصراعات، لكن الشكل القالب اللي هي فيه مختلف. احنا بنشوف نفس القصة بس بممثلين مختلفين وملابس مختلفة وديكور مختلف. العالم من جيل لجيل ما تغيرش، يمكن شكله تغير لكن مضمونه ثابت. واضح كده ان عالم سليمان اللي كان بيتكلم عنه متماشي مع احدث عالم احنا عايشين فيه دلوقتي. في كل الحاجات دي قصة ما تغيرتش، مشاهدها ثابتة. ففي كل مرة بنفتكر ان احنا لو رجعنا زمان هنعيش احسن، او احنا لو كنا في الزمن الفلاني الوضع هيكون افضل، انا حابب افكرك ان الخطية والشر وصراعات الانسان هي هي اللي ثابتة في كل زمان، بس الشكل والصورة والقصة مختلفين شوية. عشان القصة بتتغير مشاهدها بتظل فكرتها واحدة، وكأن الحياة بتطلع في كل عصر وجيل بقصة مختلفة لكن مضمون ثابت، بشجعك انك تدور على الثابت في عالم متغير. البحث عن الله. شوف قصتك النهاردة وسط جيلك، وسط ظروفك، وسط العالم بتاعك، هتلاقي الله ثابت لا يتغير. الله المحب، الله الحنان، الله العادل، الله الرحيم، الله الكريم. هتلاقي حاجات كتيرة قوي محتاجها تعالج القصة الوحشة اللي انت شايفها. الحل مش في الرجوع للماضي، الحل مش في انك تعيد قصة جيل قبلك، الحل انك تشوف النور وسط المشهد الضلمة اللي انت فيه. عشان كده اشجعك تعمل زي ما قال سليمان، اتق الله مدة ايام حياتك.

وفي الغد سمع الجمع الكثير الذي جاء إلى العيد أن يسوع آت إلى أورشليم، فأخذوا سعوف النخل وخرجوا للقائه وكانوا يصرخون: أوصنا، مبارك الآتي باسم الرب ملك إسرائيل. ووجد يسوع جحشا فجلس عليه كما هو مكتوب: لا تخافي يا ابنة صهيون، هو ذا ملكك يأتي جالسا على جحش أتان. وهذه الأمور لم يفهمها تلاميذه أولا، ولكن لما تمجد يسوع حينئذ تذكروا أن هذه كانت مكتوبة عنه وأنهم صنعوا هذه له.

المسيح كان بيتقال عليه أكول وشريب خمر ومصاحب للعشرين والزواني والخطاة، يعني بلغة أيامنا دلوقتي آسف يعني همه على بطنه وصاحب كاس وعلاقاته مشبوهة. الكلام ده ما كانش بيفرق معاه ولا كان بيخليه يتراجع، لأنه عارف هدفه وعارف هو بيعمل إيه. وفي نفس الوقت كان بيقول ويل لمن تأتي بوسطته العشرات، كان بيخلي باله قوي من نظرات وأفكار الناس. المسيح كان عارف إمتى لا يعصر الآخرين وإمتى لا يهتم بآراء الآخرين. اهتمامنا بآراء الناس أوقات بيبقى زيادة عن اللزوم، بتضيع مننا فرص لتطوير الذات والمهارات نتيجة الخوف وتحت مسمى الناس هتقول عليا إيه، وكمان ضيع فرص للتأثير وفرص كبيرة للخدمة. أو على العكس، حريتنا وعدم مراعاة مشاعر وأفكار الناس والمجتمع بتكون هي أوقات اللي مبالغ فيها، وبنأذي وبندمر ناس وإحنا مش حاسين تحت مسمى أنا حر أعمل اللي أنا عايزه. بنروح لإكستريم معين ونمسك فيه ونتبنى كل توجهاته وأراءه، لكن التوازن هو المطلوب، هو الحل الحقيقي. هو فعلا أمر صعب ومجهد، لكنه بيجي بالتدريب والاجتهاد، وبيجي كمان مع الأخطاء لأنها بتخلق خبرة فتفيد في الاختيار وفي التوازن بعدين.

0: عطوفة أوي يا رب، حنان طويل الروح كثير الرحمة.
1: بنحبك يا يسوع، بنحبك يا رب، شكرا لرحمتك يا رب ومحبتك، انت إله عظيم يا رب.
0: يا رب مفيش أجمل منك يا رب،
2: لا يفقد أحد لأنك أمين،
0: انت جميل جدا يا رب.

0: كنت على موعد مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.
1: أهلا بيك عزيزي المستمع في آية جديدة وفكرة جديدة في راديو الحياة الأفضل، وإحنا بنستمتع بكلمة الله. عايز أشاركك بآية جميلة موجودة في سفر إستير وإصحاح 4 عدد 14. مردخاي بيشارك إستير بيقول لها: لأنك إن سكتت سكوتا في هذا الوقت يكون الفرج والنجاة لليهود من مكان آخر، وأما أنت وبيت أبيك فتبادون، من يعلم إن كنت لوقت مثل هذا وصلت إلى الملك. حلوة كلمة لوقت مثل هذا. مردخاي البواب بيحط قدام إستير الملكة تحدي. سفر إستير على فكرة ده السفر الوحيد اللي ما ذكرش فيه كلمة الله ولا مرة، وفي الحقيقة بس تشوفوا كل آية أن ربنا بيعمل أمور عظيمة من خلف الستار. ممكن ما يكونش الموضوع ظاهر قوي قدام عينيك، بس ثق أن الله سيد التاريخ وماسك زمام الأمور والأحداث. بيقول لها مردخاي أن ربنا حطك في الملك الوقت زي ده. ممكن أسألك عزيز المستمع سؤال تفكر فيه معايا: ليه ربنا حطك في الحتة دي والبيت ده والعيلة دي والشغل ده والبلد دي في الوقت ده؟ ده تحدي. يمكن تقول له صدفة. ربنا ما عندوش صدف وما عندوش أمور متروكة للأحداث وللصدف وللظروف، لكن ربنا عنده حاجة عظيمة اسمها خطة ومقاصد. ربنا حطك في الحتة دي في الوقت ده، يبقى ربنا لشغل. ربنا وصل إستير الملكة، إستير يعني إستار أو نجم لامع، اللي كان معناها يعني هدسة أو نبات عطري. ربنا وصل إستير للقصر الملكي عشان ليه خطة. ربنا وصل ناس كتير كانوا موجودين في الملك، زي عبودية في بيت أخاب، وزي دانيال وهو موجود في القصر الملكي، وزي إستير وهي موجودة في قصر أحشويرش، وزي نحمية وهو موجود قدام الملك أرتحشت. وأنا عايز أسألك سؤال: هو ليه ربنا حطك في الشغلانة دي؟ ممكن تفكر معايا. وليه ربنا حطك في الجامعة دي؟ وليه ربنا حطك في المدرسة دي؟ وليه ربنا حطكم في المنطقة دي والعمارة دي والكنيسة دي؟ عندي إجابة واحدة: لوقت مثل هذا. ربنا حطك في المكان ده للوقت ده عشان عنده خطة وعنده شغل إلهي. تقبل تكون في خطته ومشيئته الوقت اللي جاي وتعمل على قلبه؟ بس عايز أقولك، اوعى تفكر انك لو سكت ربنا هيعجز. ده ربنا عايز يباركك ويستخدمك في المكان ده في الوقت ده. وعايز اقولك ان سكت سكوتا يأتي النجاة ويأتي الفرج من مكان اخر، بس يبقى بركة عظيمة ليك ان ربنا يتمم خطته العظيمة في حياتك ويصنع معاك امور عظيمة. اصلي من كل قلبي في اسم الرب يسوع ان ربنا يتمم خطته الصالحة ومقاصده العليا في حياتك وفي بيتك في الوقت ده. والرب معك.
0: كنتم مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.

يا رب جاي بحط بين ايدك مصر، سامحنا يا رب لو بنتذمر على بلدنا او مش بنشوف فيها غير حاجات وحشة، لكن يا رب خدنا بالنا ان انت حافظ مصر وان احنا ممكن نكون نور لبلاد حوالينا. يا رب جاي بحط بين ايدك مصر، قادتها وكل المسؤولين عنها، تديهم نعمة وحكمة يا رب في التدبير وفي التفكير وفي القرارات. دينا يا رب ان احنا نعرف نشوف البركة والنعمة اللي احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا. ادينا يا رب ان احنا نعرف نقف عن البلد دي نصلي. احنا ما عندناش حاجة نعملها، ولا شغل ولا فلوس ولا سلطات نعرف نحرز بها البلد يا رب، لكن كل في ايدينا ان احنا نقف نصلي يا رب ونطلب اسمك على البلد، ان انت من اول الريس لحد اصغر طفل مولود احنا بين ايدك. قول لنا نعمل ايه وما نعملش ايه. احفظ بلدنا يا رب، احنا بنحبها. ساعدنا ما نشوفش حاجة وحشة، لكن نعرف نشكر على النعمة التي نحن فيها مقيمون. أثق يا رب ان انت امين وصالح وبتكمل وعدك، وان انت مش بتسيبنا حتى لو احنا شايفين حاجات مش على مزاجنا، لكن أثق يا رب ان انت اللي بتعمله كله صالح وكله امانة من الآن وإلى الأبد. آمين.

أهلا بيكم معانا في رحلة الحب المحرر، هنمشي فيها مع بعض ونتعرف على تعاملات الله وحبه وتحريره لينا طول الوقت. في نوع من الحب مش بيقف عند حدود الكلام ولا حتى عند حدود الإحساس، لكن حب بيدخل أعماق الجرح، بيعالج ويشفي ويحرر من أي قيد للخطية حتى لو بقالها سنين. هو ده الحب اللي هنتكلم مع بعض عنه في الحلقات دي. كل إنسان فينا بيتمنى يكون محبوب بصدق، حب يقبله زي ما هو، ومش بس كده، يفضل معاه ويغيره للأفضل. المسيح قدم لينا الحب ده، حب مش مشروط، مش مشروط أبداً بأنك تبقى كويس أو لأ، بالعكس ده حب بيقبلك بالرغم من فشلك، ضياعك، فبيطلقك حر. حب محرر، هو ده حب المسيح لكل واحد فينا. كلمة ربنا بتقول كده: هذه هي إرادته، أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. أهلا بيكم، حلقتنا النهاردة عن الحب اللي بيحرر من الجروح القديمة. جرحك مش هو عنوانك، والماضي مش هو نهايتك. لما بيلمس الطبيب الأعظم نزيف الروح، بتتجدد وبتبقى إنسان جديد. كلنا شايلين جوانا جروح كتير، جروح من كلمة كسرتنا، خيانة وجعتنا، أو موقف خلانا نحس إننا قليلين. الجروح دي بتعيش جوانا سنين وبتخلي القلب تعبان، جروح ساكتة بس بتوجع بسبب كلمات جارحة، خذلان حصل لينا من شخص عزيز علينا، فقدان شخص غالي، أو حتى حب ما اكتملش. الجروح دي ممكن تأثر على اختياراتنا، على علاقتنا بالآخرين، وعلى علاقتنا بالرب كمان. لكن الحق، محبة الله قادرة تمسح أي أثر لأي جرح قديم وتلئم قلبك من جديد. محبته قادرة توقف نزيف الجروح دي كلها بس بلمسة يسوع. الوعد بيقول: يجبر المنكسر القلوب ويضمد جروحهم، مزمور 147. الله شايف الجرح، وهنرجع تاني لسفر هوشع لما الله بص لشعبه وقال: أشفي ارتدادهم أحبهم فضلا. يعني إيه؟ يعني الله مش بس شايف الخطية، لكنه شايف الوجع اللي وراها، شايف الجرح اللي خلى الإنسان يبعد أو يقسى أو حتى يهرب منه. الحب الإلهي ما بيتجهلش الألم، هو بيدخل جواه. المسيح عمره ما كان بيشفي من بعيد، كان بيلمس، بيقرب ويسأل. فاكرين الجملة المشهورة بتاعت يسوع: أتريد أن تبرأ؟ سؤال ربنا ده مش عشان إنه مش عارف، لكن عشان الشفاء بيبدأ بالاعتراف بالوجع. الحب المحرر ما بيقولكش انسى اللي فات، لكن بيقولك تعالى نواجهه سوا. نور المسيح قدامه الوجع المستخبي. في جروح بتبان على الوش، لكن في جروح أعمق مستخبية جوه الروح. ساعات بنحاول نداريها بابتسامة، نجاح في الشغل، أو علاقات جديدة، لكن كل ده مش مستخبي قدام يسوع. يسوع مش بيخاف من جروحك لأنه أقوى منها، ده هو الطبيب اللي جه مخصوص عشان المنكسرين. يمكن الجرح غير نظرتك لنفسك، أو خلاك تحس إنك قليل أو مش محبوب أو دايما مرفوض أو ضحية. وبتعرف الحقيقة، الجرح مش هويتك ولا اللي حصلك هو اللي بيعرفك. المسيح بيقول: أخطبك لنفسي إلى الأبد، هوشع 2. يعني اختارك مش علشان جرحك، لكن رغم جرحك. هو قادر يحول ندبة جرحك لعلامة قوة ونور. كلمتين من القلب. قصة الحب المحرر مش قصة كتبت زمان، ده واقع بيتعاش لحد النهاردة. لو قلبك صادق وبتطلب يسوع،
عمره ما هيرفضك، لأن محبته طول الوقت بتحرر وبتشفي وبتعيد للإنسان كرامته من جديد. جومر لما اتغيرت بحب ربنا بقت مصدر نور وطاقة أمل لبنات كتير، رجعت بنات كتير جدا لحضن الله. مفيش جرح أعمق من محبة المسيح، ومفيش ألم ما يقدرش يحولك لحياة جديدة. المسيح يقدر يحول الجرح لندبات منتصرة. محبة يسوع مش بتمسح الماضي كأنه ما حصلش، لكنها بتعمل معجزة أكبر، بتحول ندبة دي لرسالة. الوجع اللي كان بيكسرك النعمة هتحوله لقوة تعزي بيها غيرك. الجرح اللي كان مصدر خزي بلمسة يسوع بيبقى نور، بيفتح باب رجاء لناس تانية ممكن تكون بتعدي بنفس تجربتك. افتكر دايماً الله لا يهدر ألمك، كل وجع مريت بيه ربنا بيحوله لتعزية. لو كشفت وجعك للنور مش هيحكم عليك، ده هيمسح بسلامه عليه. تعالوا نفتح الوجع قدام نور يسوع وقلبنا ونطلب منه ونقول له: يا يسوع، انت المحبة والشفاء، انا جيت لك بقلبي مجروح بحزن ساكن جوايا من سنين. الجرح ده أخد مني سلامي وفرق بيني وبينك، أنا مش قادر أنساه ومش قادر أشيله لوحدي. يا رب تعالى واشفي قلبي، اشفي كل كسر وضمط كل وجع، اخرجنا من سجن أنا ضحية لاتساع في شفة فيه. بقول أنا مشفي ومتعافى بيك. المس يا رب كل جزء مجروح، كل ذكرى موجوعة، كل خوف وقلق. حررني يا رب من ألم الماضي، اشفي روحي، فكرني قد إيه أنت حبتني وفادتني، علمني أتقبل نفسي وأحبها زي ما هي. أنا بقبل الشفاء وبقبل الحرية. آمين.

أجل سماوات جديدة يا رب، سماوات مفتوحة فوق بلادنا في الزمن ده. يا رب أشكرك يا رب من أجل زمن يا رب فيه نصلي وما نشعرش إن السماء فوقينا زي النحاس، الصلاة بتروح لها وبترد، لكن يا رب زمن نرى فيه استجابة سريعة من السماء لصلواتنا ولتضرعاتنا يا رب قدامك. يا رب أشكرك يا رب من أجل زمن يا رب فيه تستجيب يا رب السماوات لصلاة شعبك. يا رب أشكرك يا رب من أجل زمن يا رب فيه كمان يا رب إحنا نستجيب للزرع اللي أنت بتزرعه فينا، وأرضنا تستجيب يا رب للبذار يا رب اللي أنت بتزرعها يا رب فينا. أشكرك من أجل يا رب

أيها الآب السماوي، يا من أتى يسوع طفلاً فعاش في أرضنا وفي منطقتنا في الشرق الأوسط، نصلي من كل القلب أن تزور بلادنا مرة ثانية. نصلي أن تزور بيوت المحرومين، وأن تلمس قلوب المتألمين، وأن تسدد احتياجات المحتاجين، وأن تمد يد العون للحائرين والخائرين. أصلي هذا في اسم المسيح، آمين.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: في أبعاد كتيرة من النضوج والنمو إحنا محرومين منها لأننا حبسين نفسنا في فكر ما هواش فكر ربنا لينا. وعشان نمشي مشاوير النضوج دي محتاجين أول مفتاح هو الاستعداد للتغيير. اسمع كلمة الله، اختبرها وشوف إيه في حياتك محتاج يتغير على أساسها عشان حياتك تدخل لعمق جديد مع ربنا وتختبر حياة النضوج. بختار أهدأ قدامك يا يسوع، وديك المجال والمساحة إنك تقود تفكيري وترشد ذهني. مفيش شيء يشتتني، مفكرش في أي حاجة دلوقتي، ولا في الشغل ولا في الخدمة ولا في الناس ولا في أي حاجة بعملها، ولا حاجة تشغل دماغي. بختار أخضع ذهني وكل خلية في جسمي ليك يا روح الله، يلي عارفني وعارف أعماقي أكتر من أي إنسان في الكون. اتغلغل جوايا بكل قدرتك وتعامل مع كل حتة فيا محتاجة تتظبط. اظبطني على موجتك وحررني من أي فكر مش منك، فكر فيه إدانة أو إحساس بالبر الذاتي أو إني بفهم أحسن من الباقيين. أرجوك، أنا أقل وأضعف من الكل، وإذا كان فيا حاجة عدلة ده بسبب وجودك وسكناك جوايا وشغلك عليا العمر اللي فات ده كله. يا روح الله امتلكني أكتر وأكتر وفيد جوايا بكل اللي في قلبك. أنت عندك مشيئة وخطة لحياتي حققها فيا من فضلك. أنت عندك استخدام ليا أعظم وأقوى بحسب الإمكانيات والوزنات اللي اديتهاني. ساعدني أدي نفسي بالكامل ليك والاستخدامك ليا، وانت هتديني قوة على قد اللي عايز تعمله بيا وفيا. شكرا على كل استخدام حصل في حياتي قبل كده، كله نعمة وشرف من عندك اني اكون بعمل في كرمك. اديني معونة من فضلك وقوة على قد اللي ناوي تعمله بيا. وحدني بيك وبمشيئتك ناحية كل شخص بقابله. فعلا الاحتياجات مش معقولة حتى وسط المؤمنين اللي عارفينك. إبليس بيخبط يمين وشمال ومش سايب حد. ادينا نرفع ونشجع بعض طول الوقت من غير ما نمل ونحس إنه كأنه مفيش فايدة. لا يا رب، كلامنا المليان بيك بيفرق. تجديدنا وتشجيعنا اللي بيخوروا الأيام دي بيفرق لما بنشاور عليك ونعليك في عينيهم. بيفرق لما بنقبلهم بحب وبنسمع أنتهم وشكواهم. بيفرق مش بس معاهم لكن معاك انت كمان، كأننا بنفتح سكة تدخل منها ليهم، بنفتح لك شباك على حياتهم تقدر تتواصل معاهم. عشان إبليس شرير قوي بيقفل الأبواب بترابيس تخلي الناس مسجونة جوه نفسها، وكلامنا عنك وعن أعمال عنايتك وعن حبك ليهم كأنه سكة الخروج من اللي هم فيه. وده مش هيحصل غير بالاتكال الكامل عليك، ده بيفتح طاقة نور بتدخل منها ليهم. انت عايز تنقذ الناس من الأسر، وعايز تفك الأذهان من الكذب وتحرر النفوس من الاكتئاب وصغر النفس وذل العدو. انت عايز نصرة المسيح تملى ولادك حتى لو عايشين وسط عالم ساقط اخضع للكذب والبطل. ادينا نكتشف الطرق الملتوية اللي بيدخل لنا منها وللي حوالينا كمان، كل اساليبه في تشتيت اذهاننا عشان يفقدنا تركيزنا معاك. ادينا نرفض اول باول وننفض اول باول اللي بيرميه علينا. علمنا نكون مركزين على شخصك وعلى انت عايزه مننا وعلى انت بتشاور لينا عليه. نخرج برا نفسنا وبرا الحاجات اللي بتشدنا يمين وشمال، ونختار كل يوم اختيار واحد هو انت. هنعيش يومنا ليك وبيك. وحسيت كده كأن الرب بيكلمني بالروح القدس وبيقول لي صراع الممالك ده داير جواكم طول الوقت. ساعات بيبقى صوته عالي وتحسوا بيه وتدركوه، وساعات بيبقى صوته هادي، لكن الصراع جامد وانتم مش واخدين بالكم. عشان كده اختياركم لازم يكون يومي، من أول دقيقة في يومكم. هتعيشوا لمين النهاردة وهتختاروا إيه؟ الموضوع جد صدقوني، والحروب دي بتتحسم بقرارات واعية تخرج من قلبكم وتعلن في كلماتكم وتفكروا روحكم بيها طول اليوم. عشان كده دايما بقول لكم إن اختياراتكم مهمة قوي. هتختاروا إيه؟ هتحطوا عينيكم على مين؟ حتى وانتم ولادي ممكن تختاروا اختيارات مش صح تخليكم طول الوقت بتعفروا ومش عارفين ترفعوا راسكم. كونكم أبناء ده مش هيمنع عدوي إنه يقرب منكم أبداً، ده هيحاول بكل الطرق يشتت تفكيركم في أمور جانبية وانزعاجات خارجية وداخلية عشان يسرق كل اللي يقدر عليه من وقتكم وفرحكم وسلامكم ودوركم وتأثيركم في الملكوت. انتم مدعوين لأمور أعظم بكتير من تخيلاتكم، والأمر مش بس محتاج الروح القدس ينجز ويحقق الأمور دي بيكم، محتاج كامل انتباهكم وتركيزكم وقراراتكم اللي في صالح الملكوت. أسلوب حياتكم واختياراتكم والشغل على نفسكم عشان يقدر يحقق مشيئته فيكم. وعلى قد التركيز والأمانة على قد الاستخدام وقدرة الروح القدس فيكم على الحركة والوصول من خلالكم. في دور مهم عليكم وغير قابل للاستغناء عنه، لازم أنتم اللي تقوموا بيه، ده احتراماً ليكم والإرادتكم الحرة. ما بيجيش بالغصب ولا بلوي الدراع، وكله بيبتدي بذهنك وبتفكيرك. بتفكر في إيه وبتفكر إزاي؟ عشان كده الآية اللي بتقولك في رومية 12:2 تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم، وقتها بقى هيحصل إيه؟ لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. تغيروا ده فعل أمر، مش الروح القدس هو اللي هيعمله فيك، لأ، اختيارك الأول إنك عايز تتغير، وخضوعك بعد كده لصوت الروح القدس جواك هو اللي بيقودك في سكة التغيير، إنه يجدد ذهنك. لما تسيب روحك تتفتح قدامه وقدام الحق الكتابي وتطلب منه فهمني، افتح مداركي، شاور لي على الغلط اللي فيا، وتاخد خطة هتعمل ايه عشان تتعامل مع الأخطاء دي أو اختياراتك اللي مش متزبطة، وتمشي مشوار من التدريب اليومي بأمانة وبتواضع. طبعا هتتحارب انك تكمل زي ما انت وما تتغيرش، لكن إصرارك هو اللي هيفرق. تركيزك في سكة التدريب هو اللي هيديك نعمة تقول لأ لمغريات العدو واختياراته السهلة. لما يقولك ما الناس كلها بتعمل كده، ما تشوف المؤمنين اللي حواليك مش محبكينها قوي كده، انت احسن من غيرك بكتير، ارتاح شوية، انت هتتعب قوي بالطريقة دي. لازم ردك وقتها يبقى حاضر جواك، انا عايز اعيش مشيئته الصالحة والكاملة والمرضية اللي ليا، اعيشها كلها، وفعلا تدوق الفرح الحقيقي اللي بيجي مع الحياة المنضبطة اللي رايحة ناحية هدف شايفاه ومتمنياه. ده يديلك قوة تقول بيها لأ لأي حاجة تحودك عن السكة دي، حتى لو ما كانتش خطية خالص، لكن حاجة ما توصلكش. اختيار مش هيوديني في أي حتة، لكن ممكن يضيع وقت مني، لفة كده ملهاش أي داعي. الذهن المدرب الواعي يلقط الأمور دي بسرعة وياخد قرار فيها برضو بسرعة، ما يسيبش نفسه مش عارف قوي هيعمل فيها ايه، على طول بيفكر هل اللي انا بعمله ده امر صالح؟ هل هو للبنيان سواء ليا او للي حواليا؟ فقراره عارف يبنيه على ايه، مش طول الوقت عمال يسأل اللي حواليه اعمل ولا ما اعملش، اروح ولا ما اروحش. قادر يقرر لنفسه لان في روح الله وفاهم فكره وشايف الهدف اللي رايح له، ومش عايز يخرج عن التراك بتاعه في سباق حياته، وكمان بيبقى قادر وعارف يساعد الناس اللي حواليه واللي محتاجين الإيد الممدودة والرأي المليان نعمة وحق. تجديد الذهن مفتاح الحياة المتجددة المنتصرة، واللي مش هيحصل غير بإرادتك الحرة الخاضعة للروح القدس اللي ساكن فيك وعارف عايز يعمل إيه بيك وفيك. آمين.

قيمة من 2000 سنة في اليوم الأخير العظيم من العيد وقف يسوع ونادى قائلا: إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب، من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي. وهنا كان بيتكلم عن نهر الروح القدس. الروح القدس هو السندة والمعونة اللي هتروح بيها، وإن ما روحتش بيها مش هتعرف تعيش للرب. الروح القدس هو اللي يساعدك أن تريد وأن تعمل. صعب قوي إنك تعيش من غير معونة الروح القدس. هذا ليس استحضار للأرواح، ده سكنة الله نفسه جواك. قدس قلوبنا واحتياجاتنا أيضا ترنيمنا، ونعلن أنك أنت مليكنا. أمين؟ أمين.

ثم في أول الأسبوع أول الفجر أتينا إلى القبر حاملات الحنوط الذي أعددناه ومعهن أناس، فوجدنا الحجر مدحرجاً عن القبر، فدخلنا ولم يجدنا جسد الرب يسوع. وفيما هن محترات في ذلك، إذا رجلان وقفا بهن بثياب براقة، وإذ كنا خائفات ومنكسات وجوههن إلى الأرض، قالا لهن: لماذا تطلبن الحي بين الأموات؟ ليس هو هاهنا لكنه قام. أذكرنا كيف كلمكن وهو بعد في الجليل قائلا: إنه ينبغي أن يسلم ابن الإنسان في أيدي أناس خطاة ويصلب وفي اليوم الثالث يقوم. فتذكرنا كلامه ورجعنا من القبر وأخبرنا الأحد عشر وجميع الباقين بهذا الكلام.

اهلا، منورين. احنا في برنامج ابانا الذي، وانا اموله. زي ما ربنا هو ابونا السماوي، كمان عاوزنا نكون زيه اباء وامهات، ونحس ونفهم وندرك يعني ايه تكون مسؤول عن طفل او مراهق، وازاي تقبل تمرده ورفضه ليك في المرحله الحرجه دي. كل اب وام جرب وعارف يعني ايه طفل صغير بين ايديه يكون ضعيف، مش عارف ياكل ولا ينام ولا يلبس نفسه. كل اب وام اكيد مروا بفتره عند ورفض ومحاولات فاشله من الابناء في الاستقلال، واخيرا رجوع الابناء للاحضان. ده بالظبط اللي اغلبنا بيعمله مع ربنا، فجاه وبدون سبب بنسيب ايده ونقول له كفايه كده، انا مش محتاج لك تاني، انا شاطر، انا ذكي، عندي لغات، عندي مهارات وعلاقات، انا اقدر اقف على رجلي واسند نفسي بنفسي. لو انت اب او ام هتعرف انك عملت كده مع اهلك ومع ابوك السماوي كمان. من جمال ابونا السماوي انه بيخليني اختبر ده معاه ومع اولادي عشان اقدر افهم الصوره من ناحيتين. لكن في الاخر اعد لي الخروف المثمن، يلا ندخل ونحتفل لان ابني هذا كان ميتا فعاش. فاكرين طبعا الابن الصغير لما راح لابوه قال له انا خلاص كده، انا قضيت معاك سنين وكفايه كده، اديني فلوسي عشان انا عايزه اروح براحتي واستقل بقى وتبقى لي حياتي. كل حد فينا بيجيله فتره في حياته بيبقى في الطريق ده، كفايه بقى، كفايه يا رب، خلاص بقى، انا كنت ضعيف، كنت مش فاهم، كنت غلبان، كنت بريء، انا دلوقتي محتاج اقف على رجلي، محتاج يبقى لي مستقبل، ومحتاج اكبر في شغلي واكبر في علاقاتي واكبر في العالم ده وابقى قوي، وكمان محتاج يبقى لي اسره وابقى انا اقود الاسره دي ويبقى معايا زوجه تسمع كلامي هي والاولاد. كلنا بنمر بالفترات دي. لكن طبعا انتوا عارفين اللي حصل له لما راح وما لقاش اكل، حتى اكل الخنازير، وتمرمط ازاي وتبهدل ازاي. انا نفسي كده كل حد فينا يفكر او يحس بمشاعر الاب. الاب حس بايه لما ابنه قال له سلام ورزع الباب ومشي؟ وبرضه الاب حس بايه لما ابنه رجع تاني وقال له اقبلني اكون واحد من العبيد، اقبلني اكون في بيتك واعيش على الفتات. ايها الاب المحب اللي بيفهمني وبيقبلني، ما اجملك وما احلاك وما اروعك. انا في انانيتي بعدت عنك واخترت طريق بعيد عنك، لكن أنا عارفة إنك سمعني وبتسامحني وقابلني في بيتك. أشكرك يا رب. أمين.

يا رب أنا بشكرك من كل القلب، لأنك لما جيت في الجسد كإنسان دقت كل الألم، وقلت أن نفسي حزينة جدا. أنا جاي أصلي يا رب مقابلات جميلة وحقيقية مع كل واحد نفسه حزينة، مع كل واحد يا رب قلبه وجعه ومتقل، مع كل واحد يا رب قلقان وتعبان ونفسه يا رب كده كسراه. انت يا رب اختبرت التعب النفسي، واختبرت يا رب انك تبقى لوحدك لما التلاميذ سابوك ونام وقت الصليب. اشكرك انك دقت كل حاجة، ومكتوب عنك كده في نبوة انك رجل اوجاع ومختبر الحزن. انت اشتركت يا رب معنا في كل ألم ووجع، مين يحس بينا غيرك؟ مين يا رب يقدر التعب اللي جوانا غيرك انت؟ انا بصلي يا رب من اجل كل واحد متقل الايام دي، اجل كل واحد يا رب عنده انكزايتي وديبريشن، اجل كل واحد بيفكر في الانتحار. يا رب اشكرك لانك لما جيت لإيليا انت حلت له مشكلته، لما جيت لإيليا كلمته بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الامور واتكلمت معاه واطلقته تاني للدعوه والارساليه. صلي يا رب الايام اللي جايه مقابلات خاصه جدا يا رب مع كل واحد يا رب متهقل وتعبان نفسيا، مع كل واحد عنده أفكار انتحارية. قل له لسه الأيام اللي جاية تحفظ فيك أنت يا رب، ولسه أوقات على الدعوة والإرسالية، وأنه يخبر كم صنعت بيه ورحمته. بصلي يا رب لمقابلات من عندك زي إيليا وزي أي واحد يا رب أنت شفته تعبان وجيت قابلته، قابلته بحبك، قابلته بحضنك، قابلته يا رب بطبطبتك الجميلة على كل نفس تعبانة ومجروحة، على كل واحد حاسس انه لوحده. انت امين قوي يا رب، اشكرك، احبك من كل قلبي.

أهلا وسهلا فيكم كل اللي عم بيتابعونا هلأ على إذاعة Better Life. هلأ وقت عبادة رح نكون مع بعض معكم أيمن كفروني، وبصلي إنه هذا الوقت يكون وقت بركة لكل حدا قرر إنه هالنص ساعة بده يسمع. يعني يمكن تكون سايق السيارة، يمكن تكون قاعد بالبيت ما بعرف شو اللي إجا بذهنك بهذه اللحظة وقررت تفتح الآب أو تسمع على الراديو. بذكر أول ما تعرفت على الرب يسوع المسيح ببدايات سنة 99، طبعا لما كنت غني زمان كنت أنا وعم غني حس أنه بدي أوصل لمرحلة أنا وعم غني، أو هيدي النشوة اللي بيسموها الناس بلغة الموسيقى، أنه الإنسان يطرب بينطرب إلى درجة إلى حالة الطرب. فكنت دايما غني، أو مثلا لحتى حاله يقولوا مثلا واحد كان منطرب جدا، هو منطرب بصير يقول الأشياء بشكل أفضل. فكنت أوصل لحالة الطرب اللي عم بحكي عنها، وبلحظة تتبخر لما جيت على الكنيسة وبلشت ترنم. لما صرت دوق طعم الترنيم لأول مرة، غير أيام حتى لو كنت انولدت ببيت مسيحي، بس كنت بوقت روح على الكنيسة كواجب كعبادة، روح طقوس. ولا مرة فهمت من جوا شو. أول مرة بلشت افهم شو يعني الترنيم من بعد ما صرت خليقة جديدة، مثل ما كنت عم بحكي أول شوي، من بعد ما تعلمت معنى العبادة، من بعد ما فهمت أنه أنا في شيء أنا مخلوق لحتى أعمله ما كنت عم بعمله. مش هيك ما كنت فرحان لما صرت أعبد صح، وصارت العبادة عم تنبع من قلبي. صرت شوف بالميوزك اللي عم رنمها، بالموسيقى اللي عم قولها، في شيء مختلف عن زمان. ما كنت أعرف أكتب قبل لما كنت مطرب، ولا مرة بحياتي كتبت أغنية لألي أو لحنت، حتى ولو كان عندي يمكن محاولة وحدة فاشلة. بس لما تعرفت عليه ولما حطيت موهبتي بين إيديه وصرت بدي اتمتع أكتر بالكلام اللي عم يطلع لحتى يكون لإله، لما صرت أعمل لمجده بدل لمجدي، صرت بدي أعبر عن اللي بداخلي، وصرت الله بلش يعطيني كلام ولحن إني حطن ويطلعوا بشكل ترنيمي. فبذكر من أوائل الترانيم اللي كتبتها، يمكن تاني ترنيمي كتبتها، كانت ترنيمي بتقول أنت كل مبتغايا أنت يا يسوع، لا حياة لي بدون حبك يسوع. وبدي منكم تتأملوا شوي بكلمات الترانيم. ليش عم قلك هيك؟ حتى تشوف انه مش معقول شخص متعرف على الرب يسوع المسيح صار له اشهر، يمكن شهرين او ثلاثة اشهر، الكلام اللي مكتوب اليوم بعد 25 سنة بتطلع بهالكلام وما بصدق انه انا اللي كاتبه، لبل خليني حطه بهالطريقة افضل. بعرف انه مش انا اللي كاتبه، بعرف أنه روح الله هو اللي كان عم بحط هذا الكلام على لساني، لأنه مستحيل شخص عمره شهرين بالإيمان يقدر يقول كلام بهذا العمق. مش عم أقول على الكلام بهذا العمق حتى أقول عن حالي أني أنا كتبت كلام عميق لهذه الدرجة. كمان مرة ومش حتى أتواضع، عم قلكن أنه مش أنا اللي كتبت، إنما روح الله وضع هذا الكلام على فمي لما قلت أنت كل مبتغايا أنت يا يسوع.

يمكن بتلاحظوا كذا مرة اللي بيسمعني بأكثر من ترنيمة ذكرت هيدي الفكرة، والفكرة على فكرة هي مش فكرتي أنا، كنت عم أقول قبل شوي ها أنا أطلب يا ربي طهرني واختن قلبي كاملا أسلك في دربي معك يا يسوع. هي فكرة الله مش فكرتي، هيدا اللي بده يعمله الله فينا. مثل بتذكروا بترنيمة قدوس كمان هونيك عم يقول منيتي ربي وشهوتي أن تتغير صورتي لأحيا حياتي بشبهك يا قدوس اختن لي قلبي العنيد فهو العائق الوحيد بيني وبين كمالك يا قدوس. هالترنيمة اللي كتبتها يمكن بعد ما تعرفت على الرب بشي 10 سنين، كتبتها سنة 2008 أو 2009، سنة 99 كتبت الترنيمة اللي رنمناها قبل شوي ها أنا أطلب يا ربي طهرني واختن قلبي. كنت متعرف على الرب جديد وعم قل له هذا الكلام طهرني اختن قلبي. واحدة من التحديات الكبيرة بحياة الإيمان إنه نعيش الكلام اللي قاله الرب يسوع المسيح كونوا كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل. عم يطلب مني يكون كامل، كيف بقدر يكون كامل؟ مستحيل. يمكن حدا منكم سمعني قبل عم أقول الناس بيقولوا إنه الحياة المسيحية صعبة، اللي بيقول عن الحياة المسيحية صعبة بيكون ما بيعرف الحياة المسيحية، ما بيعرف شيء عن الحياة المسيحية، لأن الحياة المسيحية مش صعبة، الحياة المسيحية مستحيلة. اللي مطلوب منا أكبر بكتير من إنه إحنا نقدر نحققه، مطلوب منا أن نكون كاملين كما أن أبونا الذي في السماوات هو كامل، ومستحيل حدا يقدر يكون كامل. مشكلتنا في موضوع الكمال إنه عنا انحراف بداخلنا، وهالانحراف هو بقلبنا، وهذا القلب إذا ما طهر وانختن إذا ما تغير من جوا مستحيل نقدر نعيش هذا الكمال اللي بده اياه الله منا، ولا حدا فينا بيقدر يغير قلبه. نحن بحاجة لالله يغير قلبنا، ولما الله يغير قلبنا وبيسكن فيه ساعتها بيصير الكمال المسيحي اللي هو مستحيل انه الانسان يعيشه كمال ممكن يتحقق فينا لما الروح القدس يبدأ يعيش فينا هذا الكمال. يعني مش عم جرب فلسف الأمور، ولكن بكل بساطة الحياة اللي عم يطلبها مني الله أنا مستحيل أقدر أعيشها، ولكن الروح القدس يستطيع أن يفعلها فيي. وحتى يعمل هذا الشيء العائق الوحيد بيني وبين الصورة اللي الله بده إياها هو قلبي الفاسد. والله وعد بسفر حزقيال أنه رح تجي أيام وأنزع قلب الحجر من لحمكم وأعطيكم قلب لحم. لما هو بيغير القلب، لما بيشيل هالقلب الحجر لجواته وبيحط مكانه قلب لحم، هذا القلب بصير يعرف يحب، يعرف يتكرس، يعرف يقول الكلام اللي بيقوله كاتب المزمور 40 الآية 8 أن أفعل مشيئتك يا إلهي سررت وشريعتك في وسط أحشائي. تطبيق وصايا الله لما نكون عم نطبقها بشطارتنا وبقوتنا ومفكرين حالنا انه نحن بدنا نرضي الله باعمالنا بتتحول الى ثقل، بتتحول الى اعمال شاقه مستحيل نقدر نعملها. ولكن لما الله يختن القلب، لما الله بيغيرنا، لما الله بيغير قلبنا وبصير قلب لحم، بتصير فعل مشيئه الله سرور بقلوبنا، نحن منصير نفرح. في اي زمان كنت افهمها غلط، قال كنت افهم انه تلذذ بالرب فيعطيك سوء لقلبك، انه خليني انا اتلذذ فيه وشو اللي بتمناه بيعطيني اياه. بس لما تعرفت عليه وصرت اعرفه اكثر فهمت انه لا، تلذذ بالرب فيغير سوء قلبك. بتصير كنت تشتهي اشياء، اليوم يعطيك سوء قلبك، صرت تشتهي اشياء بحسب قلب الله، والاشياء التي تشتهيها بحسب قلب الله كلها بتسر الله. وهذا الشيء مستحيل نقدر نعمله الا لما نوصل إلى هذا التطهير والتطهير القلب اللي بيطهره الله، وما في حدا بيقدر يعمله إلا هو. في ترنيمة كتب كلماتها خادم الرب نبيل وصفي
ترنيمة هو لحنها كمان، ترنيمة جميلة جدا منرنمها بالكنايس، ترنيمة حلوة كتير بتقول يا سيدي املأ قلبي بالحب لشخصك. نحن ما منعرف نحب، بس لما هو بيحط هذا الحب فينا، لما بيملأ قلوبنا بهذا الحب بصير حبنا حب حقيقي. قل له يا سيدي املأ قلبي بالحب لشخصك.

تتخيل الله عم يسمعنا عم نقول هالكلام، وإلى أن تعود ربي سأسهر. معكن خبر إنه نحن عم نوعد الله بالترنيم، الله بياخد كلامنا على محمل الجد. يعني أنا عم قل له أنا سهران منتظرك، منتظرك ترجع، منتظرك ترجع بأي لحظة. سأسهر يعني أنا بين لحظة وتانية ما بعرف أي ساعة أنت بتطل وتجي لحتى تاخدني. هيدا اللي هو بده إياه، هيدا هو اللي طالبه منا، طالب أن نكون ساهرين، أنه نسهر. لأنه هو قال مثل اللص بالليل ما بتعرفوا أي ساعة برجع. صاحب البيت بيبقى سهران مش عارف أي ساعة اللص بيجي، ولا ما في لص بيجي وبيقول بيبعت لك إيميل بيقول لك أنا بالليل الفلانية الساعة الفلانية جاي أسرق البيت. فجأة بدو هنا الله نكون سهرانين، مثل اللي بيتوقع ما بيعرف أي ساعة اللص بيجي حتى يسرق، بدو يكون سهران منتظر يقظ. أنا عم قل له للرب يا رب أنا بدي يكون سهران، بوعدك أني رح يكون سهران. والله يأخذ كلامي على محمل الجد. اللي بيكون مشتاق لعودة يسوع بيكون عم بيعيش كل لحظة بهذه الحالة من التكريس، عشان هيك بيقدر يقول له أمين تعال يا يسوع. طالت غربتنا، زادت أشواقنا، تاقت قلوبنا لذا اللقاء. وهذا القلب، قلب الله الحنون، قلب الله الطيب اللي بده يستقبلنا لما نرجع ونوصل لعنده. قلبه حنين، حبه يبين إنه صليبه ده كان تكفير، قلبه حنون وبده يانا نرجع نتصالح معه، وإلا ما كان تجسد. وهذا اللي بيقوله الرسول بولس، أن الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه غير حاسب لهم خطاياهم. خطية آدم، الخطية اللي ارتكبها الإنسان أبعدته عن الله، وهذا الشيء طبعا لا يسر قلب الله أنه احنا نكون عايشين بعد عنه. عشان هيك أرسل ابنه تجسد في هذا العالم حتى يدفع ثمن خطيتنا ويصالحنا، لأنه بحبنا، لأنه قلبه حنون حنان رحيم طويل الروح وكثير الرحمة. قلبه حنين، قلبه حنين.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج حكمة سماوية مع القسيس جورج عزمي.
1: أحبائي مستمعي راديو الحياة الأفضل في كل مكان، أهلا بيكم وحلقة جديدة وبرنامجنا حكمة سماوية. ماشيين مع بعض في سفر الأمثال وإحنا وصلنا لإصحاح 9. إيه رأيك لو جات لك دعوة ملكية لوليمة فاخرة؟ أعتقد تكون مبسوط ومتحمس ومش هتفوت الدعوة دي. إصحاح 9 في دعوة من الحكمة نفسها، دعوة لوليمة فاخرة جدا تملى حياتك بالشبع. يقول كده في أصحاح 9 من 1-6: الحكمة بنت بيتها، نحتت أعمدتها السبعة، ذبحت ذبحها، مزجت خمرها، أيضا رتبت مائدتها، أرسلت جواريها تنادي على ظهور أعالي المدينة بتقول إيه؟ من هو جاهل فليمل إلى هنا؟ والناقص الفهم قالت له: هلموا كلوا من طعامي، اشربوا من الخمر التي مزجتها، اتركوا الجهلات فتحيوا وسيروا في طريق الفهم. الحكيم بيواصل هنا تصويراته البليغة المجسمة للحكمة وبيقدمها في شكل امرأة كريمة محترمة مهتمة جدا بحياة الناس وبنوعية حياتهم ومصيرهم. ربنا على فكرة مهتم قوي بحياتك، بمصيرك، بنوعية حياتك. وبيقول كده الحكمة في هنا مكان وفي دعوة وفي وجبة طعام وفي نتيجة. المكان بيت الحكمة، بمعنى ان في شركة وفي سكن وفي امان وفي استمرار وفي نظام. الحكمة تعمل كده. الدعوة بقى ايه؟ هلما كلوا اشربوا اتركوا الجهلات سيروا في طريق الفهم. وبيقول كلمة يمكن ما تعجبناش: لكم ايها الجهال. يا عم انا مش جاهل، يا عم انا متعلم. الجهل هنا معناه مش ان الواحد ما عرفش يقرأ ويكتب او معه الشهادة، لكن بيكلم هنا ان الدعوة بتاعت الحكمة رايحة لأبسط الناس، يعني كلنا لينا نصيب في الدعوة دي. النتيجة بتاع الدعوة: تشبعوا وتحيوا، بس في شرطين. واحد، اتركوا، سيب اللي في ايديك وحكمتك الأرضية وطرقك اللي انت ماشي فيها. والشرط التاني: سير في طريق الحكمة. عموما الحكمة هنا كامرأة كريمة محترمة مهتمة بينا في 7 أفعال عملتهم: بنت بيتها، نحتت أعمدتها، ذبحت ذبحها، رتبت مائدتها، أرسلت جواريها تنادي في أعالي المدينة. إيه الأعمدة السبعة دي؟ في كلام كتير عن حكاية الأعمدة السبعة دي، لكن قد تكون مثلا هما 7 فنون العقلية الراقية، ناس قالوا كده، أو هي المعرفة والتمييز والحكمة الصحيحة، الفطنة المشهورة، التعليم، الفهم. ودي صفات الحكمة السبعة. في العموم عدد 7 ده مهم في الكتاب المقدس، هو رمز الكمال. غالبا هنا قصده كفاية بيت الحكمة، فيها كفاية. وبعدين دي صيغة شعرية مغزاها ان الحكمة لا ينقصها شيء، فهي كاملة وتامة. يعني مزجت خمرها بقى. عموما الخمر في الكتاب المقدس رمز للفرح، ومش الغرض منه السكر طبعا، مش الغرض منه كده. وانا هعمل حلقة مخصوص عن الخمر في سفر الامثال. كانت الخمر بتمزج بالمية بنسبة 1-8 عشان تخفف قوة اسكارها، وكانت كمان بتمزج بمنكهات طعم مختلفة، وعشان كده بيقول مزجت خمرها. يعني ايه من الاخر؟ والدعوة اللي جالنا من الحكمة معناها ايه؟ يعني الحكمة تدي فرح ولذة للحياة، في وليمة فرح وشبع لكل واحد بيسمع الحلقة دي. وكل واحد فينا عايز الحكمة، الحكمة بتدور عليه. هل نتجاوب مع الدعوة دي؟ هل نفتح قلبنا للحكمة وعقلنا للحكمة؟ نفتحه للمسيح ولكلمته فحياتنا تتملي من الفرح واللذة؟ صلاتي نحن نقبل الدعوة دي وندخل بيت الحكمة.

الذي كان من البدء، الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا، الذي شاهدناه ولمسته أيدينا من جهة كلمة الحياة. فإن الحياة أظهرت وقد رأينا ونشهد ونخبركم بالحياة الأبدية التي كانت عند الآب وأظهرت لنا. الذي رأيناه وسمعناه نخبركم به لكي يكون لكم أيضاً شركة معنا. وأما شركتنا نحن فهي مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح، ونكتب إليكم هذا لكي يكون فرحكم كاملاً.

0: دلوقتي معادنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 68 لإمام المغنين لداود، مزمور تسبيحة.
2: يقوم الله، يتبدد أعداؤه ويهرب مبغضوه من أمام وجهه، كما يذرى الدخان تذريهم، كما يذوب الشمع قدام النار يبيد الأشرار قدام الله، والصديقون يفرحون يبتهجون أمام الله ويطفرون فرحا. غنوا لله، رنموا لاسمه، أعدوا طريقا للراكب في القفار باسمه ياه، واهتفوا أمامه أبو اليتامى وقاضي الأرامل. الله في مسكن قدسه، الله مسكن المتوحدين في بيت، مخرج الأسرى إلى فلاح، إنما المتمردون يسكنون الرمضاء. اللهم عند خروجك أمام شعبك، عند صعودك في القفر الأرض ارتعدت، السماوات أيضا قطرت أمام وجه الله، سينا نفسه من وجه الله إله إسرائيل. مطرا غزيرا نضحت يا الله، ميراثك وهو معي أنت أصلحته، قطيعك سكن فيه، هيأت بجودك للمساكين يا الله. الرب يعطي كلمة، المبشرات بها جند كثير، ملوك جيوش يهربون، الملازمة البيت تقسم الغنائم. إذا اضطجعتم بين الحظائر، فأجنحة حمامة مغشاة بفضة وريشها بصفرة الذهب، عندما شتت القدير ملوكا فيها، أثلجت في صلمون، جبل الله، جبل باشان، جبل أسنمة، جبل باشان. لماذا أيتها الجبال المسنمة ترصدن الجبل الذي اشتهاه الله لسكنه؟ بل الرب يسكن فيه إلى الأبد. مركبات الله ربوات، ألوف مكررة، الرب فيها، سينا في القدس. صعدت إلى العلاء، سبيت سبيا، قبلت عطايا بين الناس، وأيضا المتمردين للسكن أيها الرب الإله. مبارك الرب يوما فيوما يحملنا إله خلاصنا. الله لنا إله خلاص، وعند الرب السيد للموت مخارج، ولكن الله يسحق رؤوس أعدائه، الهامة الشعراء للسالك في ذنوبه. قال الرب: من باشان أرجع من أعماق البحر، لكي تصبغ رجلك بالدم، ألسن كلابك من الأعداء نصيبهم. رأوا طرقك يا الله، طرق إلهي ملكي في القدس، من قدام المغنون، من وراء ضاربو الأوتار، في الوسط فتيات ضاربات الدفوف، في الجماعات بارك الله الرب أيها الخارجون من عين إسرائيل. هناك بنيامين الصغير متسلطهم، رؤساء يهوذا كلهم، رؤساء زبولون، رؤساء نفتالي، قد أمر إلهك بعزك، أيد يا الله هذا الذي فعلته لنا. من هيكلك فوق أورشليم لك تقدم ملوك هدايا، انتهر وحش القصب، صوار الثيران مع عجول الشعوب المترامين بقطع فضة، شتت الشعوب الذين يسرون بالقتال. يأتي شرفاء من مصر، كوش تسرع بيديها إلى الله. يا ممالك الأرض غنوا لله، رنموا للسيد، للراكب على سماء السماوات القديمة، هو ذا يعطي صوته صوت قوة. أعطوا عزا لله، على إسرائيل جلاله وقوته في الغمام. مخوف أنت يا الله من مقادسك، إله إسرائيل هو المعطي قوة وشدة للشعب. مبارك الله.

عشان الكل بينسى، الإنسان دايماً بيحاول يثبت وجوده، بيحاول يسيب علامة. من أول ما كان طفل صغير في المدرسة بيكتب اسمه على الدرج، لغاية ما يكبر بيحاول يعمل أعمال خيرية عظيمة عشان اسمه يدوم. حقيقي هو الأثر بيدوم، لكن الأسماء بتتنسي. كل مدينة وكل قرية موجودة في وطننا في يوم من الأيام في حد قرر إنه يبتديها، إنه يعمل أول بيت فيها. إحنا منعرفوش، منعرفش اسمه، لكن أثره موجود ومدينته مكملة. كل أعمالنا العظيمة في الأرض هنا هي محاولة مننا علشان نسيب اسمنا في التاريخ، لكن الحقيقة هي محاولة للرسم على الماء.

سليمان الحكيم في سفر الجامعة أصحاح 2 وعدد 16 بيقول كده: لأنه ليس ذكر للحكيم ولا للجاهل إلى الأبد، كما منذ زمان كذا الأيام التالية، الكل ينسى، وكيف يموت الحكيم كالجاهل؟ سليمان حط السؤال ده: الكل ينسى، إزاي الحكيم اللي بيعيش بحكمته بيموت والجاهل اللي عايش بجهله بيموت والاتنين بيتنسوا؟ إزاي الحكيم والجاهل بيقابلوا نفس المصير؟ طب لو كده إيه فايدة الحكمة؟ سليمان وصل لسؤال وجودي، بيقول إيه فايدة الحكمة والجهد إن كانت النهاية واحدة والاتنين هيتنسوا؟ السؤال ده كان جزء من رحلة فكرية قادت سليمان إنه يوصل لله، إن وصل في النهاية إنه المعنى الحقيقي في الحكمة هو في مخافة الله. لما قال كده فلنسمع ختام الأمر كله، كأن دي الخلاصة: اتق الله واحفظ وصاياه، لأن هذا هو الإنسان كله. سليمان ما هاجمش الحكمة لكنه كشف حدودها، قال إن الحكمة بتحسن الحياة لكنها مش بتواجه الموت، مش بتمنعه. الحكمة بتدي أمان أو رجاء لكنه مش طويل المدى. الحكيم هيعيش أفضل لكنه في النهاية هيموت وهيتنسي زيه زي الجاهل. إذا كانت الحياة هي مجرد اللي بيحصل تحت الشمس في نتيجة محبطة، لكن لو بصينا على أعمالنا اللي موجودة واللي بنعملها تحت الشمس على إنها أمور متعلقة بالأبدية، أمور باقية للأبد، الوضع هتغير. هنتحرر من فكرة أنا عايز أعمل حاجة عشان أفضل في ذاكرة الناس أطول وقت ممكن، إلى فكرة جديدة اسمها أنا عايز أعمل حاجة يظل تأثيرها أطول وقت ممكن، ومفيش أطول من أبدية. عشان كده في أمور اسمها أمور باقية إلى الأبد، أعمال بتتعمل على الأرض لكن تأثيرها بيستمر طول الوقت ومكافئتها بتستمر في الأبد. رب يسوع قال كده في متى 26: الحق أقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. قال كده عن اللي سكبت قارورة الطيب على راسه: هي عملت فعل صغير كانت فاكرة أن تأثيره هيستمر في اللحظة اللي هي فيها، لكن الحقيقة هي عملت أمر يدوم تأثيره إلى الأبد. الحكمة الحقيقية مش هي أن أنا أدور على حاجة أعملها عشان الناس تفضل فاكراني أو أسيب علامة في التاريخ زي ما بيقولوا. الحكمة الحقيقية هي أن أنا أعمل أمور بقية إلى الأبد، والأمور البقية للأبد هي الأمور التي تمجد الله، يستمر تأثيرها إلى الأبد ومكافأتها في الأبدية. النهاردة دعوة للتوقف عن محاولة الرسم على وجه المياه. النهاردة دعوة عشان نبص لأشغالنا وأعمالنا وندور على حاجات نعملها بقية إلى الأبد. الأمور اللي بنعملها لمجد الله وبنبنيها في ملكوت الله هي أمور مكملة. الناس بتنسى بسرعة، مهما كانت حكمتهم وإنجازاتهم هتفضل أعمالهم هي محاولة للرسم على المية. عشان كده من النهاردة اصنع أمور بقية للأبد في مدة أيام حياتك.

إن كان لنا في هذه الحياة فقط رجاء في المسيح، فإننا أشقى جميع الناس. ولكن الآن قد قام المسيح من الأموات وصار باكورة الراقدين، فإنه إذ الموت بإنسان، بإنسان أيضاً قيامة الأموات، لأنه كما في آدم يموت الجميع، هكذا في المسيح سيحيى الجميع.

ماران آسى، الرب قريب. مع كل ألم أو إحباط بنواجهه في الحياة، مع كل الموت اللي بنشوفه، مرض، فقدان أحباء، وجع، مع كل ده لازم يكون في أمل، لازم يكون في رجاء، أمل إن الرب مجيئه على الأبواب. ورجاء القيامة ده هو الأمل الحقيقي لكل الموجوعين المهمشين والمنبوذين والمرضى وفاقدي الأمل. عمري ما أحس بقيمة مجيئه غير لما اتحط في معمعة الوجع بجد. وقتها أحس إن مفيش أمل أكبر أو مخرج أقوى من مجيئه مرة تانية. طبعا لازم يكون عندي أمل في شفائه ليا هنا على الأرض، وأمل إنه يقدر يستخدمني ويصنع بي أحلام وأمور عظيمة. ولكن رجاء الأعظم إن الرب قريب. إحنا أوقات بنهمش الحقيقة دي، فالأمل والراحة جوانا بينقصوا بالتدريج. بولس نفسه قال لو رجائنا في الحياة دي بس هنبقى أشقى جميع الناس. الأمل ده هو اللي هيخليني أمشي على المية، أمشي فوق الجبال الصعبة، أتحدى الجليات اللي في حياتي، أفرح في التجارب المتنوعة، واشتغل في كرم الكرازة لأن الحصاد كثير. الأمل ده هو اللي هيخليني أعيش مستعد عشان لما أشوفه أكون في أحسن صورة، أكون شبهه وعلى صورته.

0: انتوا على موعد مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.
1: أهلا بيك عزيزي المستمع، صباح جديد، إعلان جديد، آية جديدة وفكرة جديدة من كلمة الله، وانت معايا خليك على راديو الحياة الأفضل، هتسمع كلام من ربنا ليك. آيتنا النهاردة موجودة في سفر إرميا إصحاح 18 والعدد الأول، يقول الكلام الذي صار إلى إرميا من قبل الرب قائلا: قم انزل إلى بيت الفخاري وهناك أسمعك كلامي. قم انزل عند بيت الفخاري وهناك أكلمك. طب هو يعني ما ينفعش تكلمني وأنا هنا؟ لا، روح عند بيت الفخاري وأنا هقول لك اللي على قلبي. شمعنا بيت الفخاري؟ بيت الفخاري ده بيت غلبان قوي، ممكن تكون كوخ أو عشة، واحد عنده معجنة الطين وعنده عشة وعنده دولاب خشب كده بيجيب من معجنة الطين ويحط عليه ويسمع أوعية. فربنا قال له أنا عايز أوريك منظر جميل يا إرميا، وبناء عليها كلمك كلام خاص لشعب إسرائيل. إيه المنظر؟ راجل الفخار بيعمل وعاء، وبعدين الطينة والوعاء ده فسد منه، وبعدين راح ملخبطه من تاني وقال له يرجع ويعود يصنعه وعاء جديد. قال له أنا هعمل كده مع بيت إسرائيل كما الطين بيد الفخاري. زي الطين في إيد الفخاري، أنتوا كمان زي الطين في إيدي، أقدر أشكلكم حتى لو الوعاء فسد أعود وأصنعه وعاء آخر. ربنا عايز يعمل منك وعاء جديد، وعاء للكرامة، وعاء رائع. يمكن تقول أنا فسدت، أنا اتلخبطت، أنا اتكسرت، أنا ربنا عنده استعداد يعود ويصنعك من جديد. حد حكى لي قصة جميلة زمان، بيقول أنه كان معدي على واحد بيعمل فخار، وهو واقف كده شاف منظر جميل. إيه المنظر ده؟ أنه الراجل بيجيب من المعجنة، جيب طين من معجنة الطين وحط على الدولاب وشكل، يطلع فازة جميلة، واحدة كبيرة واحدة صغيرة، ويصنع عوان ويركن جنبه. بس في مرة من المرات جاب حتة الطين من المعجنة حطها على الدولاب، ويدوب لسه بيدوس أترى الطينة دي فيها نص إزازة مكسورة، فرحت قطعت إيد الفخاري، بدأت إيده تنزف بغزارة، رح شايل الإزازة ركنها، وقبل الطينة ما تنشف وقبل الشمس ما تنشفها وإيده بتنزف بدأ يحط الطينة بسرعة على الدولاب وشكل فيها. فالراجل اللي شافه جرى عليه قال له الحق إيدك اللي بتنزف. فلقيه مش بيبالي بالكلام وبرضو مكمل وبيشكل في الطينة، فقال له ارميها على الطريق تداس من الناس والعربيات لأنها جرحتك. بس فوجئ ان الفخاري مكمل، قال له يا عم هي قلة طين في المعجنة، ما ترميها وتجيب غيرها. فابتسم الفخاري وايده بتنزف والدم مغرقت الطينة، قال له هو ينفع ارميها وانا دم اختلط بيها؟ انا نفسي اقولك النهاردة وانت بتسمعني وانت سايق، اللي دفع فيك اغلى تمن على الصليب لا يمكن في يوم من الايام هيفشل فيك، ولا يمكن في يوم من الايام هيرميك، ولا يمكن في يوم من الايام هيزهق منك، لكن هيقدر بكل الحب، كل الرحمة، وبإيده الجميلة. يمكن بيدوس في حتة معينة، يمكن مليان زلط وإزاز وجرحته ياما، وإبليس بيقولك ده انت ياما جرحته، قل له بس مش هيرميني لأنه دفع فيا دمه الكريم. روح يا إرميا عند بيت الفخاري وأنا هقولك على أعظم درس، أنا هفضل صابر ومستني حتى انفسد الوعاء، هرجع وعمله وعاء من جديد. يمكن حاسس إنك ضعت، انك رحت بلد غريبة وانت بتسمعني دلوقتي، اسمعني كويس، حاسس انك انت بعدت عن ربنا. يمكن بتسمعني النهاردة وانت سايق وحاسس ان انت مليان فساد، ربنا بيقول لك خلي بالك انا هرجع عملك وعاء جديد، بس مش اي وعاء، كما حسن في عيني الفخاري ان يصنعه. ممكن النهاردة تيجي تترمي في حضنه بين ايديه وتقول له شيل الفساد ولخبطني كده وارجع اصنعني من جديد وعاء زي ما انت عايز. شيل كل اللي مش بيعجبك فيا، عايز اكون اناء بيمجدك الوقت اللي جاي. اصلي ليك الفخار الجميل الفنان الرائع يمسكك بايديه من جديد ويعمل اللي عايزه معاك كما يحسن في عينيه. لو ربنا لمسك ارجع وكلمنا وتواصل معانا على راديو الحياة الافضل، وربنا معاك، واثق ان ربنا يتم خطته الصالحة لحياتك. إلى اللقاء في آية جديدة وفكرة جديدة.
0: كنتم مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.

يا رب أنا بشكرك من كل القلب، لأنك لما جيت في الجسد كإنسان دقت كل الألم، وقلت أن نفسي حزينة جدا. أنا جاي أصلي يا رب مقابلات جميلة وحقيقية مع كل واحد نفسه حزينة، مع كل واحد يا رب قلبه وجعه ومتقل، مع كل واحد يا رب قلقان وتعبان ونفسه يا رب كده كسراه. أنت يا رب اختبرت التعب النفسي، واختبرت يا رب أنك تبقى لوحدك لما التلاميذ سابوك ونام وقت الصليب. أشكرك أنك دقت كل حاجة، ومكتوب عنك كده في نبوة أنك رجل أوجاع ومختبر الحزن. أنت اشتركت يا رب معنا في كل ألم ووجع، مين يحس بينا غيرك؟ مين يا رب يقدر التعب اللي جوانا غيرك أنت؟ أنا بصلي يا رب من أجل كل واحد متقل الأيام دي، أجل كل واحد يا رب عنده anxiety وdepression، أجل كل واحد بيفكر في الانتحار. يا رب أشكرك لأنك لما جيت لإيليا أنت حلت له مشكلته، لما جيت لإيليا كلمته بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الأمور، واتكلمت معاه وأطلقته تاني للدعوة والإرسالية. صلي يا رب الأيام اللي جاية مقابلات خاصة جدا يا رب مع كل واحد يا رب متهقل وتعبان نفسيا، مع كل واحد عنده أفكار انتحارية. قل له لسه لسه الأيام اللي جاية تحفظ فيك أنت يا رب، ولسه أوقات على الدعوة والإرسالية، وأنه يخبر كم صنعت بيه ورحمته. بصلي يا رب لمقابلات من عندك زي إيليا، وزي أي واحد يا رب أنت شفته تعبان وجيت قابلته، قابلته بحبك، قابلته بحضنك، قابلته يا رب بطبطبتك الجميلة على كل نفس تعبانة ومجروحة، على كل واحد حاسس أنه لوحده. أنت أمين أوي يا رب، أشكرك، أحبك من كل قلبي.

أهلا بيكم معانا في رحلة الحب المحرر، هنمشي فيها مع بعض ونتعرف على تعاملات الله وحبه وتحريره لينا طول الوقت. في نوع من الحب مش بيقف عند حدود الكلام ولا حتى عند حدود الإحساس، لكن حب بيدخل أعماق الجرح، بيعالج ويشفي ويحرر من أي قيد للخطية حتى لو بقالها سنين. هو ده الحب اللي هنتكلم مع بعض عنه في الحلقات دي. كل إنسان فينا بيتمنى يكون محبوب بصدق، حب يقبله زي ما هو، ومش بس كده، يفضل معاه ويغيره للأفضل. المسيح قدم لينا الحب ده، حب مش مشروط، مش مشروط أبداً بأنك تبقى كويس أو لأ، بالعكس ده حب بيقبلك بالرغم من فشلك، ضياعك، فبيطلقك حر. حب محرر، هو ده حب المسيح لكل واحد فينا. كلمة ربنا بتقول كده: هذه هي إرادته، أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. أهلا بيكم أعزائي المستمعين في كل مكان على راديو الحياة الأفضل والحب المحرر، حب المسيح نور العالم. ممكن أهلك ينسوا يعزموك على حفلة، وممكن الناس تشوفك صغير وما تنفعش للمهمة. الله عينه عليك وانت في المراعي البعيدة. النهاردة صموئيل النبي رايح يمسح ملك، والكل حط ولاده الكبار الأقوياء إلا واحد كان منسي ورا الغنم. إخوة داود كانوا طوال وأقوياء، صموئيل انخدع بيهم، لكن ربنا قال له: الإنسان بينظر إلى العينين، أما الرب فبينظر إلى القلب. داود ما كانش ملك لأنه لبس التاج، كان ملك وهو بيحمي الغنم من الأسد والدب في السر. المسحة ما نزلتش على داود وهو في القصر، لأ دي نزلت عليه وهو ريحته غنم وهو لسه في المرعى. ربنا بيجهزك في الخفاء، في الشغل اللي محدش بيشكرك عليه، في الصبر اللي انت بتصبره، في التعب وانت وحيد. ولما جه الوقت ربنا وقف الكل لحد ما داود جه. داود كانت له علاقة مباشرة مع الله، فقال صموئيل النبي عنه كده في صموئيل 1:13 آية 13: قد انتخب الرب لنفسه رجلا حسب قلبه، وأمره الرب أن يترأس على شعبه. كان داود شخصيته متكاملة، وبيتضح ده لما قال أحد الغلمان لشاول لما كان بيجيله الروح الرادي في صموئيل 16: هوذا قد رأيت ابنا ليسى البلتلحمي يحسن الضرب، وهو جبار بأس ورجل حرب وفصيح ورجل جميل والرب معه. كان مستعد دايما وطاهر، بدليل ان صموئيل النبي لما راح يمسحه الكل احتاج للاغتسال والتطهير، لكن داود لم يكن محتاجا بل مستعد دائما. كلام ده في صموئيل الاول 16 آية 11 ل 13. كان متواضع جدا، ما وقفش قدام شاول وفكره بانه مرفوض من الله ومن انه الملك وإنه اتمسح ملك عوضاً عنه. قال عنه يوسيفوس المؤرخ إنه عندما وصل صموئيل ومسح داود همس في أذنه بأنه سيصبح الملك، ولكنه عاد ثانية إلى أغنامه ولم يذهب للمطالبة بالملك. خلاصة الحلقة: قيمتك مش في تقدير الناس ليك، قيمتك في أمانتك في السر اللي ربنا حطه فيك. ولو ربنا اختارك محدش هيقدر يقفل الباب في وشك، حتى لو كنت أصغر إخواتك. داود لم يصر ملكا يوم مسحه صموئيل، بل صار ملكا يوم انتصر على نفسه وشكواه وهو وحيد في البرية. الله بيجهز الأبطال في صمت ليعلنهم في الوقت الذي يراه، وقت النضوج ومعرفتهم الحقيقية لنفسهم. بيتوقف ساعتها العالم
تقديراً لأمانتهم. والحب المحرر بيقولك النهاردة: أنا شفتك وإنت بتصلي، وإنت قاعد في أوضتك لوحدك، شفتك وإنت بتخدم من غير ما حد حتى يقولك شكراً. أنا بجهز لك مسحة ومكانة خاصة، ومحدش هيقدر يمنع اللي أنا رتبته ليك، لأن الرب لا ينظر كما ينظر الإنسان، لأن الإنسان ينظر إلى العينين، أما الرب فإنه ينظر إلى القلب. صموئيل الأول 16:7. وأما الرب فينظر إلى القلب.

أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هوية؟ أما شوكة الموت فهي الخطية، وقوة الخطية هي الناموس. ولكن شكراً لله الذي يعطينا الغلبة بربنا يسوع المسيح. إذن يا إخوتي الأحباء، كونوا راسخين غير متزعزعين، مكثرين في عمل الرب كل حين، عالمين أن تعبكم ليس باطلاً في الرب.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: كلمة ربنا بتدعونا إننا نتغير عن شكلنا بتجديد أذهاننا، وذهننا بيتغير بتغيير الأفكار اللي فيه. العالم عمال يرمي جوانا أفكار ومبادئ مش مبادئ ربنا، وعشان الأفكار والمبادئ دي تمتحن وتترفض وتتغير، لازم يجي فكر جديد مضاد لمكانها عشان يقود حياتنا ويشكلها من جديد بحسب فكر الله. النهاردة كنت قايمة وحاسة إني عايزة أرجع أعرف أهدأ قدام ربنا، فكنت بقول له كده: علمني من جديد أرجع وأهدأ جدا بين إيديك. إيه اللي شغلني ملكش رأي وحل ليه؟ إيه اللي ممكن أنا أشيل همه وإنت ما تقدرش عليه؟ الراحة دي هديتك لينا مع الخلاص والفداء والحياة الأبدية والبنوية. الراحة دي مطلب بشري، إنت عارف احتياجنا ليه. الراحة الذهنية والفكرية والجسدية، انت مهتم اننا نرتاح. اذا كنت انت اللي مش بتتعب ولا بتكل، مكتوب عنك في تكوين 2:2: وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل، فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل، وبارك الله اليوم السابع وقدسه، لانه فيه استراح من جميع عمله الذي عمل الله خالقا. انت عارف اننا محتاجين للراحة، عشان كده وريتنا مثال انك انت نفسك ارتحت بعد ما عملت الخليقة كلها، وكأنك كل شوية كأب حنين على ولاده بتيجي تضمنا ليك وتقول لنا تعالوا ارتاحوا فيا. وحسيت كده كأن ربنا بيقولي بالروح القدس: ارتاحوا من اللي شاغل اذهانكم وسارق سلامكم، ارتاحوا من اللي شايلينه على كتافكم أنا أشيله عنكم، أنا أعرف أهتم بيه أكتر منكم. يسوع كان في الصبح باكر جدا يقوم ويروح لموضع خلاء عشان يرتاح فيا من كل اللي كان بيعمله مع كل الناس اللي بتبقى حواليه حتى التلاميذ. والكلام ده مكتوب في إنجيل مرقس أصحاح 1:35، بيقولها كده بالترجمة المبسطة: وفي الصباح الباكر قبل شروق الشمس خرج يسوع وحده وذهب إلى مكان منعزل ليصلي. كان مهم قوي الوقت ده بالنسبة ليه، كان عارف إن وسط زحمة اليوم ومقابلاته الكتيرة مع جموع من البشر مش هيعرف يقضي الوقت ده معايا. كان بيرتاح فيا وفي التواصل اللي بينا. ولما أرسل التلاميذ وحدهم للقرى المحيطة ورجعوا وابتدوا يخبروه على اللي حصل معاهم، فمرقس 6:31 بيقول كده: فقال لهم: تعالوا أنتم منفردين إلى موضع خلاء واستريحوا قليلا، لأن القادمين والذاهبين كانوا كثيرين ولم تتيسر لهم فرصة للأكل. والترجمة المبسطة بيقولها كده: فقال لهم: تعالوا لنذهب وحدنا إلى مكان منعزل ونستريح قليلا. أنتم محتاجين للراحة، والراحة مش يعني الكسل والنوم وإنك ما تعملش حاجة، لأ، الراحة يعني تنزل الأحمال اللي على كتافك والهموم اللي ملياك من جوه. أنت ممكن ما تعملش حاجة خالص وتبقى برضو مش مرتاح. الراحة أمر داخلي تستقبله في روحك فيدلك على اللي لازم تعمله عشان تستمتع بيه. وانت لو شايل حاجة ما تعرفش ترتاح إلا لو سلمتها لحد انت عارف كويس إنه فعلا هيشيلها مكانك بكل قلبه. والناس اللي حواليك يمكن يقدروا يشيلوا شوية حاجات عنك، لكن في أمور عميقة محدش يعرف يشيلها عنك، ويمكن انت نفسك كمان ما تعرفش تحلها ولا تشيلها. مفيش غير أبوك هو اللي يشيلها عنك، وتبقى عارف ومتأكد إن هو هيعتني بيها أضعاف أضعاف اهتمامك أنت وعنايتك بيها. وتسليم الأمور دي تسليم كامل، محتاج وعي وإدراك وإرادة. ما تسلمنيش الحاجة ولاقيك زي ما أنت شايلها معايا. صدقني أنا مش محتاج مساعدتك، أنا محتاج ثقتك، عشان من غير ثقتك وتصديقك فيا أنا ما أقدرش أعمل حاجة في اللي أنت سلمته لي ده، حتى لو كنت عايز وحتى لو كنت قادر. إيمانك مهم، هي دي معادلة السماء ومفيش حاجة تمشي من غيرها. إذا مش واثق فيا وفي قدرتي وفي مكانتك عندي، إزاي أقدر أمد إيدي وساعدك وعينك بحق وحقيقي؟ إذا دايما متشكك مش هتقدر ترتاح، وأنا مش هعرف أشتغل وأعمل دوري معاك. عشان كده مهم قوي الوقت الخاص اللي بنقضيه سوا، اللي فيه تعرفني كويس من قريب، تتكلم وأسمعك، وأنا كمان تديني فرصة أتكلم وتسمعني. ولما يبقى عندك الودان المدربة على سماع صوتي، هتقدر تحس بيا وأنا بقولك ما تخافش، ارمي حملك عليا. وكلمتي لما توصل لقلبك والكيانك الداخلي وذهنك يتملي بيها، هتعرف وقتها تاخد خطوة الإيمان اللي فيها ترمي حملك عليا، وانت متأكد اني مش هخذلك أبدا، لأن ده مش أنا ولا دي طبيعتي. في مزمور 34 داود بيقول الكلمات دي من عدد 4: طلبت إلى الرب فاستجاب لي، ومن كل مخاوفي أنقذني. نظروا إليه واستناروا ووجوههم لم تخجل. هذا المسكين صرخ والرب استمعه ومن كل ضيقاته خلصه. وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: إني لله لجأت فأجابني، ومن جميع مخاوفي خلصني. انظروا إليه واستنيروا فلن تخجل وجوهكم. دعوت أنا المسكينة فسمعني الله ومن متاعبي أنقذني. داود ما كانش بيجاملني، كان بيسكب قلبه في المزامير، كان عارف فين المكان اللي بيرتاح فيه بحق وحقيقي من كل دوشة حياته. فمزمور 23 بيقول الكلمات دي: الرب راعي فلا يعوزني شيء، في مراع خضر يربضني، إلى مياه الراحة يردني، يرد نفسي، يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: الله راعي فلن ينقصني شيء، في مراع خصبة يسكنني، إلى جداول هادئة يقودني، ينعش روحي، وعلى طرق صالحة يهديني. وده اللي عايز أعمله مع كل واحد وواحدة فيكم، أنعش روحكم ونفسكم. وده مش ممكن يحصل من غير ما تتعلموا إزاي ترتاحوا فيا. ترموا كل همكم عليا وما ترجعوش تشلوه. أنا اللي بدعيكم تعملوا كده، لأن الأحمال دي منعاكم إنكم تشوفوا أمور كتيرة أهم محتاجين تعيشوها. لكن الأحمال دي عاملة دوشة جواكم وجوا نفوسكم وأذهانكم، وعمالة تلح عليكم إنكم تلاقوا لها حلول. والحل الحقيقي إنكم تحطوها قدامي وتسيبوها، وأنا في وقته أسرع به. ثقوا فيا وفي محبتي وفي عنايتي الفائقة بيكم وبكل تفاصيل حياتكم. إبليس عايزك تلف وتدور وشايلك هموم أكتر عشان تفضل واقع تحت ضغط طول الوقت، حتى لو ضغط الخدمة. خد بالك، لازم تتعلم توقف، تتعلم ترتاح فيا، وتتعلم تسيب شوية أمور لناس تانية تعملها. ما تفرحش إنك شايل الحمل كله على كتافك، لو شايل أكتر من اللازم يبقى في حاجة غلط. يسوع قال: نيري هين وحملي خفيف. إذا تقل عليك يبقى أنت شايل حاجات مش بتاعتي، وأنا اللي أقدر أشاور لك عليها، وأنا اللي أعرف أريحك بحق وحقيقي وأنعش روحك ونفسك. آمين.

ثم في أول الأسبوع أول الفجر أتينا إلى القبر حاملات الحنوط الذي أعددناه ومعهن أناس، فوجدنا الحجر مدحرجاً عن القبر، فدخلنا ولم يجدنا جسد الرب يسوع. وفيما هن محترات في ذلك، إذا رجلان وقفا بهن بثياب براقة، وإذ كنا خائفات ومنكسات وجوههن إلى الأرض، قالا لهن: لماذا تطلبن الحي بين الأموات؟ ليس هو هنا لكنه قام. أذكرنا كيف كلمكن وهو بعد في الجليل قائلاً: إنه ينبغي أن يسلم ابن الإنسان في أيدي أناس خطاط ويصلب، وفي اليوم الثالث يقوم. فتذكرنا كلامه ورجعنا من القبر وأخبرنا الأحد عشر وجميع الباقين بهذا الكلام.

0: الشكر ليك
1: على كل مرة رفعتني فيها،
2: على إنك سندي وملجأي وأماني،
3: على الخير والرحمة اللي بيدعيني،
4: على كل مرة قبلتني رغم وعودي اللي مش محققها،
5: على تفاصيل أنت اهتميت بيها،
6: على مشيئتك المليانة صلاح لحياتي،
7: على محبة غير مشروطة مع إني ما استاهلش،
8: على إيد ممدودة بالخير لحياتي.
9: بنحبك يا رب.
10: بنحبك يا رب.

في رسالة بولس الرسول لأهل غلاطيا الإصحاح الرابع بيقول الكلمات دي: وإنما أقول ما دام الوارث قاصرا فلا يفرق شيء عن العبد مع أنه صاحب الجميع، بل هو تحت أوصياء ووكلاء إلى الوقت المؤجل من أبيه. هكذا نحن أيضا لما كنا قاصرين كنا مستعبدين تحت أركان العالم. ولكن ده أروع حاجة في رسالة البشرة، القديم والجديد، الظلمة والنور. لكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة، مولودا تحت الناموس ليفتدي الذين هم تحت الناموس لننال التبني. ثم بما أنكم أبناء أرسل الله روح ابنه إلى قلوبكم صارخا يا أبا الآب. إذن لست بعد عبدا بل ابنا، وإن كنت ابنا مبروك، فأنت وارث لله في المسيح. الروح اللي جوايا يصرخ لله. النسر لما بيعلم ولاده طيران بهز العش زي ما مكتوب في لاويين، بيوقعهم كده واحد ورا التاني من أعلى شجرة، فالفراخ بتاعته بتبقى بتصرخ وهي بتحاول تفرد جناحها، والنسر بكل قوة سايبها تقع على الأرض لغاية ما تيجي تقرب من الأرض يفرد جناحاته ياخدهم كده في آخر لحظة ويطلعهم فوق يتنفسوا الصعداء ويقوم رميهم تاني وتالت ورابع وخامس. مش بس عشان يعلمهم الطيران، لكن عشان يعلمهم الصراخ. الصراخ ليه؟ عشان صرختهم في المستقبل هتشل فريستهم فيعرفوا يعيشوا. هتشل بصراخنا، هنشل العدو لما نعرف نصرخ لله بالطريقة الصح. هات أناتك، هات تعبك، خوفك، هات أهاتك، هات يأسك، هات فشلك، هات حرتك، هات عتبك على الله، عشمك منه، حرتك من بعده يمكن أو حماله الطويلة قوي. تعال بصراخك قدام الله. الله يسمع الصلاة. الله يسمع الصلاة. آمين.

أهلا، منورين. إحنا في برنامج أبانا الذي، وأنا أمولة. أبانا الذي في السماوات بيتميز إنه أبدي أزلي، خالق من العدم، قادر وله السلطان، يحب الخليقة ومبدع، وله صفات وقدرات لا تعد ولا تحصى. اختار إنه يخلق الإنسان على صورته ومثاله، يعني بالعربي كده اختار إنه يبقى له بنات وولاد يحملوا نفس الجينات اللي عنده. طبعا لما بقول جينات الله أنا بقرب الفكرة، يعني فاهمين قصدي، طبعا ده لفظ لتقريب الفكرة. طيب يا ترى إيه هي الجينات اللي عند ربنا، عند الإله الأعظم الثالوث المحب، اللي دايما في الكتاب المقدس بنقول عليه الله محبة، اللي بيتعرف بالمحبة؟ إيه الصفات اللي عنده دي اللي هو الدهاني، أو الجينات اللي أنا خدتها منه؟ إيه رأيك أنت؟ فكر معايا كده، أنت شايف إيه؟ أبوك السماوي ورثت منه إيه؟ هل نقدر نقول إنك مثلاً ورثت منه الإبداع؟ هل نقدر نقول إنك مبدعة في أفكارك، في التفاصيل؟ ولا ورثت منه القدرة على الخلق؟ أكيد طبعاً برضو ما أقصدش الخلق من العدم. لكن هل أنت مهندس، ذكي، كيميائي، شاطر؟ أنت موهوبة؟ إيه اللي ورثتيه من أبوك السماوي؟ وإنت ورثت إيه من أبوك السماوي؟ كلنا ورثنا إننا مخلوقات خالدة، كلنا ورثنا صفات شخصية مختلفة. يا ترى أنت ورثتي إيه وإنت ورثت إيه؟ وهم من ده كله، هل تعلم إنه معد لك مش بس الصفات الشخصية دي والمواهب اللي عندك، لكن معد لك ملكوت السماوات، ملكوت أبدي، لأنك مخلوق عشان تكون في معية هذا الأب السماوي. إيه الجمال ده؟ يوحنا 3 بيأكد علينا كلنا إنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. ألف مبروك، أنت مدعو للحياة الأبدية اللي ورثتها، افرح وتهلل. أبويا وحبيبي وربي وإلهي، بشكرك لأني ابنك أو بنتك، بشكرك لأنك أعلنت لي صلاحك وأعلنت لي بنوتك، وبشكرك أني واخدة من جيناتك الحرية والإبداع وكتير من الصفات الحلوة، لأني مخلوقة على صورتك ومثالك. أمين.

يا رب، بصلي يا رب من أجل، بصلي من أجل ناس في وقت انتظار والانتظار طول. بصلي يا رب من أجل ناس في وقت انتظار والانتظار بان إن هو ملهوش آخر. بصلي مع ناس مرة النفس زي ما حنة كانت راحة الهيكل بتصلي وهي مرة النفس، وكانت بتسكب شكواها قدام الله. لكن الجميل في حنة ما راحتش لعالي الكاهن، ما راحتش لأولاد عالي الكاهن، لأن لو كانت راحت لهم كانتش هتاخد البركة والعطية والعظمة دي. لكن هي راحت للكبير بتاع عالي الكاهن، راحت لرب عالي الكاهن، راحت للقدير. بصلي من أجل كل واحد تديله عطية وترجع حنة ومعاها صمويل النبي، مش بس بركة ليها لكن بركة لكل شعب الله، مش بس بركة لبيتها لكن بركة لكل اللي حواليها. بصلي من أجل بركات لوقت الانتظار نختبرها في حياتنا باسم الرب يسوع المسيح.

أهلا بيكم أحبائي، فرصة جديدة ووقت جديد نقعد كده ونتأمل فيه ونرفع عينينا عليه ونطلق تسبيحات قلوبنا وشفاهنا لي، لأنه فعلا يستحق. نريد أن نرى يسوع. ده كان طلب أناس يونانيين جم يسألوا فيلبس: يا سيد، نريد أن نرى يسوع. في إنجيل يوحنا وأصحاح 12 وبالتحديد في عدد 21 قالوا له كده. وزمان قوي أشعيا رفع عينيه كده وقال: رأيت السيد جالسا على كرسي عال ومرتفع، وأذياله تملأ الهيكل، والسرافيم واقفون فوقه، لكل واحد 6 أجنحة، باثنين يغطي وجهه وباثنين يغطي رجليه وباثنين يطير. وهذا نادى ذاك قائلا: قدوس قدوس قدوس رب الجنود، مجده ملء كل الأرض. فاهتزت أساسات العتب من صوت الصارخ وامتلأ البيت مجدا. تعالوا نتحد في نفس الهتاف المجيد للسيد الجليل القدوس اللي أحبنا وأسلم نفسه لأجلنا، يسوع ابن الله. نرفع عينينا ولا نرى إلا يسوع وحده. هيا نقوم كلنا، نرفع أصواتنا، نهتف لمليكنا القدوس، نسجد نحني رؤوسنا ونخلع تيجاننا عند قدميك يا قدوس.

لكن هذا العالي، هذا السيد الجليل المجيد، تنازل جدا، والكلمة صار جسدا وحل بيننا، ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب، مملوءا نعمة وحقا. كان النور اللي جه عشان ينور كل إنسان آتيا إلى العالم. التنيمة الجاية بتقول كده: يا حبيبي يا منور عمري، يا فدي يسوع ما أحلاك، يا رويني يا يسوع بحنانك، حياتي هي رضاك. انت يا ربي فرحة قلبي، انا عايش هنا بستناك. هللويا هللويا، قلبي ثابت وانا وياك، ثابت قلبي يا الله، ثابت قلبي، اغني وارنم. وسط كل المتغيرات المخيفة من حوالينا، مفيش اي حاجة ثابتة ممكن تركن عليها غيره هو. حط كل رجائك وأمانك عليه. تعالوا نترنم بالكلمات الجاية دي ونقوله كده: قلبي ثابت وأنا وياك.

لما جم يسألوا فيلبس يقولوا له عايزين نشوف يسوع، فيلبس راح لأندراوس، وهما الاتنين راحوا ليسوع وقالوا له في ناس عايزة تشوفك. رد عليهم بالرد ده: الحق الحق أقول لكم، إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت فهي تبقى وحدها، ولكن إن ماتت فهي تأتي بثمر كثير. وأنا إن ارتفعت عن الأرض أكذبوا إلي الجميع. هو ده إعلاني عن نفسي في حبي وموتي من أجلكم. قلبه حنين، حبه يبين إن صليبه ده كان تكفير عن خطايانا، مات وفدانا نعمة غنية وحب كبير. سر حياتنا ده هو يسوع، بنرنمها بصوت مسموع، هو الكلمة وهو الله، هو بروحه عطانا حياة. تعالوا نرنم مع بعض ونفتكر اللي ضحى ومات علشان إحنا نعيش.

إني أنا حي فأنتم ستحيون. في ذلك اليوم تعلمون أني أنا في أبي وأنتم في وأنا فيكم، أو بلغة بولس في كولوسي: المسيح فيكم رجاء المجد. هو ده الإعلان العجيب والدعوة العجيبة، إن إحنا ندخل إحنا الكائنات البشرية الضعيفة في علاقة واحدة واتحاد مع الثالوث، وهو يقدر أن يخلص إلى التمام الذين يتقدمون به إلى الله، إذ هو حي في كل حين ليشفع فيهم. لكن الرائع والإعلان هو مش بس حي في السماء، لكن هو حي فينا، فيك وفيا، هو يسكن فينا بروحه. تعالوا كده في الكلمات الجاية نقول له: يا رب إن هاجت البحار من حولي ولا سنيد، واشتدت الحرب مع عدوي العنيد، لا أرهب وليس ذا بفضل قوتي، بل واثق أن العلي يسوع حي فيا. يا أيها الحي الذي حي في داخلي، ما دمت حيا سيدي فلا انكسار لي. شكرا لك، في موكب النصر تقودني، يبقى شعاري دائما يسوع حي فيا.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج حكمة سماوية مع القسيس جورج عزمي.
1: أحبائي مستمعي راديو الحياة الأفضل في كل مكان، أهلا بيكم وحلقة جديدة وبرنامجنا حكمة سماوية. ماشيين مع بعض في سفر الأمثال وإحنا وصلنا لإصحاح 9. إيه رأيك لو جات لك دعوة ملكية لوليمة فاخرة؟ أعتقد تكون مبسوط ومتحمس ومش هتفوت الدعوة دي. إصحاح 9 في دعوة من الحكمة نفسها، دعوة لوليمة فاخرة جدا تملى حياتك بالشبع. يقول كده في إصحاح 9 من 1-6: الحكمة بنت بيتها، نحتت أعمدتها السبعة، ذبحت ذبحها، مزجت خمرها، أيضا رتبت مائدتها، أرسلت جواريها تنادي على ظهور أعالي المدينة. بتقول إيه؟ من هو جاهل فليمل إلى هنا، والناقص الفهم قالت له: هلموا كلوا من طعامي، اشربوا من الخمر التي مزجتها، اتركوا الجهلات فتحيوا وسيروا في طريق الفهم. الحكيم بيواصل هنا تصويراته البليغة المجسمة للحكمة وبيقدمها في شكل امرأة كريمة محترمة مهتمة جدا بحياة الناس وبنوعية حياتهم ومصيرهم. ربنا على فكرة مهتم قوي بحياتك، بمصيرك، بنوعية حياتك. وبيقول كده الحكمة في هنا مكان وفي دعوة وفي وجبة طعام وفي نتيجة. المكان بيت الحكمة، بمعنى ان في شركة وفي سكن وفي امان وفي استمرار وفي نظام. الحكمة تعمل كده. الدعوة بقى ايه؟ هلما كلوا اشربوا اتركوا الجهلات سيروا في طريق الفهم. وبيقول كلمة يمكن ما تعجبناش: لكم ايها الجهال. يا عم انا مش جاهل، يا عم انا متعلم. الجهل هنا معناه مش ان الواحد ما عرفش يقرأ ويكتب او معهوش شهادة، لكن بيتكلم هنا ان الدعوة بتاعت الحكمة رايحة لأبسط الناس، يعني كلنا لينا نصيب في الدعوة دي. النتيجة بتاع الدعوة: تشبعوا وتحيوا، بس في شرطين. 1، اتركوا، سيب اللي في ايديك وحكمتك الأرضية وطرقك اللي انت ماشي فيها. والشرط التاني: سير في طريق الحكمة. عموما الحكمة هنا كامرأة كريمة محترمة مهتمة بينا في 7 أفعال عملتهم: بنت بيتها، نحتت أعمدتها، ذبحت ذبحها، رتبت مائدتها، أرسلت جواريها تنادي في أعالي المدينة. إيه الأعمدة السبعة دي؟ في كلام كتير عن حكاية الأعمدة السبعة دي، لكن قد تكون مثلا هما 7 فنون العقلية الراقية، ناس قالوا كده، أو هي المعرفة والتمييز والحكمة الصحيحة، الفطنة المشهورة، التعليم، الفهم. ودي صفات الحكمة السبعة. في العموم عدد 7 ده مهم في الكتاب المقدس، هو رمز الكمال. غالبا هنا قصده كفاية بيت الحكمة، فيها كفاية. وبعدين دي صيغة شعرية مغزاها ان الحكمة لا ينقصها شيء، فهي كاملة وتامة. يعني مزجت خمرها بقى؟ عموما الخمر في الكتاب المقدس رمز للفرح، ومش الغرض منه السكر طبعا، مش الغرض منه كده. وانا هعمل حلقة مخصوص عن الخمر في سفر الامثال. كانت الخمر بتمزج بالمية بنسبة 1:8 عشان تخفف قوة اسكارها، وكانت كمان بتمزج بمنكهات طعم مختلفة، وعشان كده بيقول مزجت خمرها. يعني ايه من الاخر؟ والدعوة اللي جالنا من الحكمة معناها ايه؟ يعني الحكمة تدي فرح ولذة للحياة، في وليمة فرح وشبع لكل واحد بيسمع الحلقة دي، وكل واحد فينا عايز الحكمة. الحكمة بتدور عليه. هل نتجاوب مع الدعوة دي؟ هل نفتح قلبنا للحكمة وعقلنا للحكمة، نفتحه للمسيح ولكلمته، فحياتنا تتملي من الفرح واللذة؟ صلاتي نحن نقبل الدعوة دي وندخل بيت الحكمة.

الكلام الأول أنشأته يا ثوفيلس عن جميع ما ابتدأ يسوع يفعله ويعلم به إلى اليوم الذي ارتفع فيه بعدما أوصى بالروح القدس الرسل الذين اختارهم، الذين أراهم أيضاً نفسه حياً ببراهين كثيرة بعدما تألم، وهو يظهر لهم 40 يوماً ويتكلم عن الأمور المختصة بملكوت الله. لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وتكونون لي شهوداً في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 99.
2: الرب قد ملك، ترتعد الشعوب، هو جالس على الكروبيم، تتزلزل الأرض. الرب عظيم في صهيون، وعال هو على كل الشعوب. يحمدون اسمك العظيم والمهوبة، قدوس هو، وعز الملك أن يحب الحق. أنت ثبتت الاستقامة، أنت أجريت حقا وعدلا في يعقوب. علوا الرب إلهنا واسجدوا عند موطئ قدميه، قدوس هو. موسى وهارون بين كهنته، وصموئيل بين الذين يدعون باسمه. دعوا الرب وهو استجاب لهم، بعمود السحاب كلمهم، حفظوا شهاداته والفريضة التي أعطاهم. أيها الرب إلهنا، أنت استجبت لهم، إلها غفورا كنت لهم ومنتقما على أفعالهم. علوا الرب إلهنا واسجدوا في جبل قدسه، لأن الرب إلهنا قدوس.

لكل شيء في آثار جانبية. سليمان في سفر الجامعة وقف قدام بعض الآثار الجانبية للغنى. واحد من ضمن الآثار الجانبية للغنى هو صعوبة النوم. هي الفكرة تبان غريبة، يعني إيه لما أكون غني مش عارف أنام بالليل؟ ولما تيجي تفكر في الفكرة كده تحس إنها مش منطقية ومش راكبة على بعض وإنه في حاجة غلط. لكن سليمان قدم الدليل والحجة إزاي الغنى ممكن يخليك ما تعرفش تنام كويس.

في سفر الجامعة أصحاح 5 وعدد 12 سليمان بيكتب كده: نوم المشتغل حلو إن أكل قليلا أو كثيرا، ووفر الغني لا يريحه حتى ينام. ومن الترجمة المشتركة تتقري كده: نوم العامل لذيذ سواء أكل كثيرا أو قليلا، أما شبع الغني فلا يتركه ينام. الفكرة؟ الفكرة أنه في اتنين دخلوا يناموا بغض النظر عن فلوسهم كام أو ثرواتهم شكلها إيه. فيهم واحد أول ما نام حس بسعادة وأنه مبسوط وأنه أخيرا هينام، والتاني حاول ينام معرفش. اللي نام واللي بيقول عنه كتاب مقدس أنه نومه كان حلو أو لذيذ هو شخص تنطبق فيه حاجتين: أنه اشتغل، أنه تعب، أنه اليوم كله بذل مجهود، فلما يجي ينام بيحس ده الوقت اللي أدي فيه جسمي مكافأة على تعبه طول اليوم فخليه يرتاح. مش بس كان مشتغل، مش بس كان شغال طول اليوم، لكن كمان أنه كان أكله قليل ومظبوط، عشان كده عرف ينام. حتى لو كان أكل كميات كبيرة شوية، لكن لأنه بذل مجهود واشتغل فالأكل اتحرق وجسمه اتحرك فيعرف ينام. لكن الغني غالبا ما عملش الحاجتين، غالبا اكتفى بثروته فما اشتغلش، قعد مريح طول اليوم، ولأنه غني أكل الأكل اللي نفسه فيه واللي بيحبه بالكميات اللي هو عايزها، ولما جه ينام ما عرفش ينام لأنه جسمه ما بذلش مجهود، ولأنه واكل كتير فمعدته مش عارفة تهضم. فبالتالي أصبح الغنى في الموقف ده سبب في عدم نومه. ممكن تكون في الأول افتكرت أن الغنى هيخليه قلقان على فلوسه وأنه خايف ثروته تروح فين. حقيقي ده سبب من ضمن الأسباب واللي يمكن سليمان اتكلم عنه في مكان تاني، لكن الآية اللي احنا واقفين قدامها في سفر الجامعة واللي بيكلمنا فيها سليمان عن طريقة الحياة وإزاي نعيش في مدة أيام الحياة اللي الله ادهلنا، بيتكلم عن أنه في عنصرين مهمين جدا أوعى الغنى أو وفرتك المادية تعطلك عنهم: الشغل والأكل المظبوط. أوقات بنحس أنه من حقنا ناكل، طول ما معانا فلوس ناكل وقادرين نشتري اللي احنا بنحبه وصحتنا مساعدانا، فليه لأ ما ناكل براحتنا. لكن الحقيقة أنه الأكل براحتك وقلة الشغل ليه تأثير على النوم بتاعك. مرات كتير قوي بنفتكر أن الكتاب المقدس مكتوب بس عشان يعلمنا طريق الخلاص وتعليم رب يسوع لكل المجد، وإزاي نتصرف وإزاي نعيش في سلوكيات غير ملموسة وتصرفات روحية ومبادئ حياتية، لكن كمان الكتاب المقدس تكلم عن أنه في مبادئ أساسية عشان نعيش الإنسان اللي الله خلقه نعيش صح. النهاردة كل واحد نفسه ينام مبسوط ويحس أنه فعلا النوم ده حاجة جميلة وأنه هينام مرتاح. أرجوك عيد تفكير في المجهود البدني وفي شغلك اللي بتبذله طول اليوم، وعيد تفكير في الأكل اللي أنت بتاكله، لأنه مش شطارة أنك تاكله خلاص طول ما أنت قادر تشتري أكل. النوم مش كله زي بعضه. ممكن يكون نفس الإنسان بينام بس كل نومة مختلفة عن التانية. فيهم واحدة اسمها نوم حلو أو نوم لذيذ، هتقدر توصل بسهولة للنوم ده لو أنت كنت بتشتغل وبتاخد بالك من أكلك. افتكر أنه أجسادنا هي هياكل لله، هي الأدوات اللي الله بيستخدمها على الأرض عشان نعمل خير، عشان نكرز باسمه، عشان نخدم أولاده، علشان نعمل أعمال صالحة الله أعدها عشان نعيش فيها. النهاردة عيد النظر لجسدك تاني، عيد النظر لشغلك، لحركتك، لأكلك، لساعات نومك، وافتكر أنك مسؤول مسؤولية كاملة وإنت لوحدك عن كل حاجة أنت بتعملها لهيكل الله إلا الله ساكن فيه اللي هو جسدك. النهاردة دعوة للتفكير ودعوة عشان نستعد ونتعلم إزاي ننام نوم حلو.

يا رب بيعدي عليا وقت مش عارفة أتكلم مع حد ولا حتى أطلع الكلام بيني وبين نفسي. أنا عارفة إن أنت الوحيد اللي فاهمني من غير حتى ما أعبر عن اللي جوايا. أصل أنا أصلاً مش فاهمة اللي جوايا. قولي أنا مين؟ عايزة أكون دايماً في مشيئتك، وكلامك هو سراج لرجلي.

هي إيه دعوتي يا رب؟ دايما بسمع ناس حواليا يقولوا ربنا دعيني لخدمة أطفال، لخدمة ناس كبار في السن، أو ربنا دعيني أخدم في أفريقيا، ودعوات من دي كتير. لكن أنا عمري ما عرفت أنا إيه دعوتي وفين، عمري ما عرفت أنت عايز مني إيه. بخاف أني في أوقات أعيش حياة مش بتاعتي وأدخل في دعوة أو خدمة مش ليا، عشان مجرد بس أكون بعمل حاجة وسط الناس، أو عشان ما أكونش قاعد فاضي، أو عشان البرستيج، أو عشان أعرف أقول زي الناس دي دعوتي في كذا أو في المكان الفلاني. أوقات بخاف إن أعيش عمري كله بعمل حاجة هي ما كانتش مشيئتك ليا أصلا. احميني يا رب، احميني من إني أقلد حد وخلاص، أو أعمل حاجة عليها العين والأضواء وبس. احميني من إني أستعجل وأتحرك من قبل ما أسمع صوتك. احميني مني إني أبقى فاضي من جوه فمعرفش أدي الناس من حواليا شيء يبني. احميني من التمثيل، لأني لو مثلت على الكل مش هعرف أضحك عليك. خليني أفهم إن دعوتي الأساسية إني أشابه صورة ابنك، إني أتبع طريقك وخطاك، إني أعيش القداسة اللي من غيرها مش هعرف أشوفك. ساعتها سماع صوتك هيبقى سهل، ساعتها فعل مشيئتك هيبقى روتين يومي، ساعتها هتفتح عيني على مكاني لما أكون عايش بس في النور. ساعتها مش هسأل هي إيه دعوتي يا رب، ساعتها هقولك ساعدني أعيش دعوتي الحقيقية.

0: كنتوا على موعد مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.
1: أهلا بكم أعزائي المشاهدين في آية جديدة وفكرة جديدة في راديو الحياة الأفضل، وأنا مستمتع جدا معاكم وإحنا بناخد كلمة الله اللي تتلامس معانا. في سفر الملوك الثاني وإصحاح 4، وإصحاح 4 ده إصحاح جميل، حكينا عن قصص واختبارات جميلة عملها الرب مع رجل الله إليشع مع ناس من اللي حواليه. يقول في العدد الأول: صرخت إلى إليشع امرأة من نساء بني الأنبياء قائلة: إن عبدك زوجي قد مات، وأنت تعلم إن عبدك كان يخاف الرب، فأتى المرابي ليأخذ ولدي له عبدين. مشكلة كبيرة قوي قوي، واحد كان بيخاف ربنا وبعدين مات، ساب لمراته دين، والدين ده كان عند المرابي، مرابي اللي بيدي الفلوس بس بربا أو بفايدة عالية قوي، ولما ما قدرتش تسدد عايز ياخد الولدين يبيعهم عبيد يسدد بيهم الدين. كانش عندها مكان ولا ملجأ غير ان هي تروح لإليشع رجل الله وتصرخ له وتقول له: انا محتاجة انك تتدخل في الامر. إليشع رد عليها رد غريب قوي: ماذا اصنع لك؟ انت عايزة ايه مني؟ انا بحكي لك عن مشكلة مادية والمراب ياخد ولدي. وبعدين إليشع عمل لها امتحانين، امتحان اول اسمه امتحان المخافة، قال لها: ماذا لك في البيت؟ طبعا هي عندها ظروف صعبة، يعني ممكن تقول له: وانا لو عندي كنت جيت لك، بس امتحان المخافة تقول له: ليس لجاريتك الا دهنة زيت، عندي شوية زيت قليلين قوي في الازازة، اخر حبة زيت عندنا. والمخافة تشوف اصغر الامور، المخافة تخليك تتعامل بدقة حتى في الامور القليلة. فنجحت في المخافة بامتياز، عمل لها امتحان اسمه امتحان الايمان، وقال لها: استعيري اوعية ولا تقللي. مرة بحكي مع أولادي قلت لهم: لو المرأة دي الأرملة دي إيمانها صغير جابت طبقين بلاستيك صغيرين يتملوا، بس المرأة دي لو إيمانها كبير وجابت برميل كبير يتملي. بمقدار إيماني، كل ما وسع إيماني كل ما أخد. ما قالهاش عدد الأوعية، لكن قال لها لا تقللي. جابت أوعية ومالت الأوعية زيت، وبعدين رجعت لمصدر العطية مرة تاني، رجعت للعاطي وقالت له: الأوعية مليانة زيت. قالها: أنت كنت جاي عشان إيه؟ قلت له: عشان تسديد الدين. قالها: بس إلهنا مش بتاع تسديد ديون، إلهنا يملأ كل احتياج. هتبيع الزيت، سديد الدين اللي عليكي، لكن كمان هتعيش بالباقي الوقت اللي جاي عشان ما تحتاجيش للمرابي. يمكن واحد من اللي بيسمعونا بيمر في أزمة مادية، بس عايز أقولك أن ربنا هيملأ كل احتياج. بس ارجع، ارجع للعاطي، وارجع بمخافة، وارجع بإيمان كبير واسع عندك ان ربنا يقدر يخرجك من الضيق ومن الأزمة اللي فيها، وربنا هيملأ زي بولس الرسول ما قال كده: فليملأ إلهي كل احتياج بحسب غناه في المجد. ربنا بص على المخافة، وربنا بصص على الإيمان اللي جواك، وربنا هيديك اختبار تعيش بالباقي الوقت اللي جاي. سكر من الرب من مالك، خاف الرب في مالك، حب الرب من كل قلبك، وخلي الإيمان اللي جوه قلبك يشوف الله في المشهد، والرب معك. فأي فكرة جديدة نتقابل بنعمة الرب.
0: كنتم مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.

قائلين أمين. البركة والمجد والحكمة والشكر والكرامة والقدرة والقوة لإلهنا إلى أبد الأبدين. أمين. يا رب بشكرك لأنك مستحق يا رب أنك تاخد الكرامة والمجد

وبعد السبت عند فجر أول الأسبوع جاءت مريم المجدلية ومريم الأخرى لتنظرا القبر، وإذا زلزلة عظيمة حدثت لأن ملاك الرب نزل من السماء وجاء ودحرج الحجر عن الباب وجلس عليه، وكان منظره كالبرق ولباسه أبيض كالثلج، فمن خوفه ارتعد الحراس وصاروا كأموات. فأجاب الملاك وقال للمرأتين: لا تخافا أنتما، فإني أعلم أنكما تطلبان يسوع المصلوب. ليس هو هاهنا، لأنه قام كما قال. هلما انظرا الموضع الذي كان الرب مضطجعا فيه، واذهبا سريعا قولا لتلاميذه: إنه قد قام من الأموات، ها هو يسبقكم إلى الجليل، هناك ترونه، ها أنا قد قلت لكما. فخرجتا سريعا من القبر بخوف وفرح عظيم راكضتين لتخبرا تلاميذه، وفيما هما منطلقتان لتخبرا تلاميذه إذا يسوع لاقاهما وقال: سلام لكما. فتقدمتا وأمسكتا بقدميه وسجدتا له. فقال لهما يسوع: لا تخافا، اذهبا قولا لإخوتي أن يذهبوا إلى الجليل، وهناك يرونني.

أهلا بيكم معانا في رحلة الحب المحرر، هنمشي فيها مع بعض ونتعرف على تعاملات الله وحبه وتحريره لينا طول الوقت. في نوع من الحب مش بيقف عند حدود الكلام ولا حتى عند حدود الإحساس، لكن حب بيدخل أعماق الجرح، بيعالج ويشفي ويحرر من أي قيد للخطية حتى لو بقالها سنين. هو ده الحب اللي هنتكلم مع بعض عنه في الحلقات دي. كل إنسان فينا بيتمنى يكون محبوب بصدق، حب يقبله زي ما هو، ومش بس كده، يفضل معاه ويغيره للأفضل. المسيح قدم لينا الحب ده، حب مش مشروط، مش مشروط أبداً بأنك تبقى كويس أو لأ، بالعكس ده حب بيقبلك بالرغم من فشلك، ضياعك، فبيطلقك حر. حب محرر، هو ده حب المسيح لكل واحد فينا. كلمة ربنا بتقول كده: هذه هي إرادته، أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. فخ السلام والسقوط بعد النصرة، أخطر لحظة في حياة أي بطل. أهلا بيكم أعزائي المستمعين في كل مكان على راديو الحياة الأفضل، والحب المحرر حب المسيح نور العالم. أصعب معركة مش هي اللي بنحاربها وقت الضيق، لكن هي اللي بنخسرها في وقت الراحة. جدعون اللي انتصر على 135 ألف جندي ب 300 جندي بس، وقع قدام أفود ذهب في بيته. ليه الأبطال بيسقطوا بعد النصرة؟ خلي بالك، جدعون سقط في وقت السلام مش في وقت الحرب، لأن في وقت الحرب كان مصلي، متضع، معتمد بس على الله. لكن بعد النصرة السهر الداخلي قل، رفض يبقى ملك بس بالكلام، لكن عاش كملك بالفعل. عمل أفود ذهب نية شكلها روحي لكنها مخالفة تماما لترتيب الله، فبقت فخ البيت والإسرائيل كلها. النجاح أحيانا بيغذي شعور خفي بالاستحقاق، فبنبدأ ناخد قرارات من دماغنا بنية كويسة لكن بعيد عن مشيئة الله. جدعون صحيح انتصر على المديانيين، بس للأسف ما انتصرش على ذاته. بعد النصرة تحول من بطل بيحرر الشعب لسبب عصر ليهم بسبب انحراف بسيط عن الوصية. السقوط مش دايما بيبقى بخطية كبيرة، أوقات بيبقى بانحراف صغير. وقت الراحة، البطولة الحقيقية هي الأمانة في الروتين اليومي، في وقت النجاح مش بس في وقت الأزمات. هقولك وامضى لقلبك، أخطر أفود هو اللي احنا بنصنعه من نجاحاتنا السابقة. افتكر كده إن الغرور اللي بيجي بعد المعركة بيقتل البطل أكتر من أي سيوف ممكن تعمله في قلب المعركة. وهنا الحب المحرر بيقولك: خليك ساهر وقت الفرح أكتر من وقت الحزن. النجاح ممكن يخليك تنسى إنك لسه محتاج لي، ارجع لي كل يوم كأنك لسه بتبدأ عشان النصرة ما تبقاش فخ ليك. تعال نقول كده: يا رب، أنت المخلص الوحيد لنفسنا وأجسادنا وأرواحنا، ادينا يا رب ما ننساش ده أبدا. يا من سندت جدعون في ميدان الحرب، احمني أنا في وقت السلام والراحة. علمني إن أصعب المعارك هي اللي بتبدأ بعد الانتصار. ما تسيبنيش يا رب الفخ الاستحقاق، وما تسمحش لنجاحاتي إنها تنسيني إني مجرد رغيف شعير، لولا إيدك لما انقلبت خيمة واحدة. احفظني من بنى الأفود في بيتي، من أفكار تبان روحية في شكلها
لكنها بعيدة جداً عن مشورتك. ما تخلينيش أصنع لنفسي مجد شخصي من ذهب أنت اديتهوني، فتصير نعمتك فخ ليا والأهل بيتي. خلي سهري دايماً في وقت الطمأنينة أقوى منه في وقت الضيق. ساعدني يا رب أنتصر على ذاتي الخفية كما انتصرت بك على أعدائي الظاهرين. أنا مش عايز نصرة تسرق قلبي منك، أنا عايز ثبات يمجد اسمك حتى النفس الأخير. آمين.

أيها الآب السماوي، يا من أتى يسوع طفلاً فعاش في أرضنا وفي منطقتنا في الشرق الأوسط، نصلي من كل القلب أن تزور بلادنا مرة ثانية. نصلي أن تزور بيوت المحرومين، وأن تلمس قلوب المتألمين، وأن تسدد احتياجات المحتاجين، وأن تمد يد العون للحائرين والخائرين. أصلي هذا في اسم المسيح، آمين.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: كلمة ربنا بتدعونا إننا نتغير عن شكلنا بتجديد أذهاننا، وذهننا بيتغير بتغيير الأفكار اللي فيه. العالم عمال يرمي جوانا أفكار ومبادئ مش مبادئ ربنا، وعشان الأفكار والمبادئ دي تمتحن وتترفض وتتغير، لازم يجي فكر جديد مضاد لمكانها عشان يقود حياتنا ويشكلها من جديد بحسب فكر الله. النهاردة كنت قايمة وحاسة إني عايزة أرجع أعرف أهدأ قدام ربنا، فكنت بقول له كده: علمني من جديد أرجع واهدى جدا بين إيديك. إيه اللي شغلني ملكش رأي وحل ليه؟ إيه اللي ممكن أنا أشيل همه وإنت ما تقدرش عليه؟ الراحة دي هديتك لينا مع الخلاص والفداء والحياة الأبدية والبنوية. الراحة دي مطلب بشري، إنت عارف احتياجنا ليه. الراحة الذهنية والفكرية والجسدية، إنت مهتم إننا نرتاح. إذا كنت أنت اللي مش بتتعب ولا بتكل، مكتوب عنك في تكوين 2:2: وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل، فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل، وبارك الله اليوم السابع وقدسه، لأنه فيه استراح من جميع عمله الذي عمل الله خالقا. أنت عارف أننا محتاجين للراحة، عشان كده وريتنا مثال إنك أنت نفسك ارتحت بعد ما عملت الخليقة كلها، وكأنك كل شوية كأب حنين على أولاده بتيجي تضمنا ليك وتقول لنا تعالوا ارتاحوا فيا. وحسيت كده كأن ربنا بيقول لي بالروح القدس: ارتاحوا من اللي شاغل أذهانكم وسارق سلامكم، ارتاحوا من اللي شايلينه على كتافكم أنا أشيله عنكم، أنا أعرف أهتم بيه أكتر منكم. يسوع كان في الصبح باكر جدا يقوم ويروح لموضع خلاء عشان يرتاح فيا من كل اللي كان بيعمله مع كل الناس اللي بتبقى حواليه حتى التلاميذ. والكلام ده مكتوب في إنجيل مرقس أصحاح 1:35، بيقولها كده بالترجمة المبسطة: وفي الصباح الباكر قبل شروق الشمس خرج يسوع وحده وذهب إلى مكان منعزل ليصلي. كان مهم قوي الوقت ده بالنسبة ليه، كان عارف إن وسط زحمة اليوم ومقابلاته الكتيرة مع جموع من البشر مش هيعرف يقضي الوقت ده معايا، كان بيرتاح فيا وفي التواصل اللي بينا. ولما أرسل التلاميذ وحدهم للقرى المحيطة ورجعوا وابتدوا يخبروه على اللي حصل معاهم، فمرقس 6:31 بيقول كده: فقال لهم: تعالوا أنتم منفردين إلى موضع خلاء واستريحوا قليلا، لأن القادمين والذاهبين كانوا كثيرين ولم تتيسر لهم فرصة للأكل. والترجمة المبسطة بيقولها كده: فقال لهم: تعالوا لنذهب وحدنا إلى مكان منعزل ونستريح قليلا. أنتم محتاجين للراحة، والراحة مش يعني الكسل والنوم وإنك ما تعملش حاجة، لأ، الراحة يعني تنزل الأحمال اللي على كتافك والهموم اللي ملياك من جوه. أنت ممكن ما تعملش حاجة خالص وتبقى برضو مش مرتاح. الراحة أمر داخلي تستقبله في روحك فيدلك على اللي لازم تعمله عشان تستمتع بيه. وانت لو شايل حاجة ما تعرفش ترتاح إلا لو سلمتها لحد انت عارف كويس إنه فعلا هيشيلها مكانك بكل قلبه. والناس اللي حواليك يمكن يقدروا يشيلوا شوية حاجات عنك، لكن في أمور عميقة محدش يعرف يشيلها عنك، ويمكن انت نفسك كمان ما تعرفش تحلها ولا تشيلها. مفيش غير أبوك هو اللي يشيلها عنك، وتبقى عارف ومتأكد إن هو هيعتني بيها أضعاف أضعاف اهتمامك أنت وعنايتك بيها. وتسليم الأمور دي تسليم كامل، محتاج وعي وإدراك وإرادة. ما تسلمنيش الحاجة ولاقيك زي ما أنت شايلها معايا، صدقني أنا مش محتاج مساعدتك، أنا محتاج ثقتك، عشان من غير ثقتك وتصديقك فيا أنا مقدرش أعمل حاجة في اللي أنت سلمتهولي ده، حتى لو كنت عايز وحتى لو كنت قادر. إيمانك مهم، هي دي معادلة السماء، وما فيش حاجة تمشي من غيرها. إذا مش واثق فيا وفي قدرتي وفي مكانتك عندي، إزاي أقدر أمد إيدي وساعدك وعينك بحق وحقيقي؟ إذا دايماً متشكك مش هتقدر ترتاح، وأنا مش هعرف أشتغل وأعمل دوري معاك. عشان كده مهم قوي الوقت الخاص اللي بنقضيه سوا، اللي فيه تعرفني كويس من قريب، تتكلم وأسمعك، وأنا كمان تديني فرصة أتكلم وتسمعني. ولما يبقى عندك الودان المدربة على سماع صوتي، هتقدر تحس بيا وأنا بقولك ما تخافش، ارمي حملك عليا. وكلمتي لما توصل لقلبك والكيانك الداخلي وذهنك يتملي بيها، هتعرف وقتها تاخد خطوة الإيمان اللي فيها ترمي حملك عليا، وانت متأكد اني مش هخذلك أبدا، لأن ده مش أنا ولا دي طبيعتي. فمزمور 34 داود بيقول الكلمات دي من عدد 4: طلبت إلى الرب فاستجاب لي، ومن كل مخاوفي أنقذني. نظروا إليه واستناروا ووجوههم لم تخجل. هذا المسكين صرخ والرب استمعه ومن كل ضيقاته خلصه. وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: إني لله لجأت فأجابني، ومن جميع مخاوفي خلصني. انظروا إليه واستنيروا فلن تخجل وجوهكم. دعوت أنا المسكينة فسمعني الله ومن متاعبي أنقذني. داود ما كانش بيجاملني، كان بيسكب قلبه في المزامير، كان عارف فين المكان اللي بيرتاح فيه بحق وحقيقي من كل دوشة حياته. فمزمور 23 بيقول الكلمات دي: الرب راعي فلا يعوزني شيء، في مراع خضر يربضني، إلى مياه الراحة يردني، يرد نفسي، يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: الله راعي فلن ينقصني شيء، في مراع خصبة يسكنني، إلى جداول هادئة يقودني، ينعش روحي، وعلى طرق صالحة يهديني. وده اللي عايز أعمله مع كل واحد وواحدة فيكم، أنعش روحكم ونفسكم. وده مش ممكن يحصل من غير ما تتعلموا إزاي ترتاحوا فيا. ترموا كل همكم عليا وما ترجعوش تشلوه. أنا اللي بدعيكم تعملوا كده، لأن الأحمال دي منعاكم إنكم تشوفوا أمور كتيرة أهم محتاجين تعيشوها. لكن الأحمال دي عاملة دوشة جواكم وجوا نفوسكم وأذهانكم، وعمالة تلح عليكم إنكم تلاقوا لها حلول. والحل الحقيقي إنكم تحطوها قدامي وتسيبوها، وأنا في وقته أسرع به. ثقوا فيا وفي محبتي وفي عنايتي الفائقة بيكم وبكل تفاصيل حياتكم. إبليس عايزك تلف وتدور وشايلك هموم أكتر عشان تفضل واقع تحت ضغط طول الوقت، حتى لو ضغط الخدمة. خد بالك، لازم تتعلم توقف، تتعلم ترتاح فيا، وتتعلم تسيب شوية أمور لناس تانية تعملها. ما تفرحش إنك شايل الحمل كله على كتافك، لو شايل أكتر من اللازم يبقى في حاجة غلط. يسوع قال: نيري هين وحملي خفيف. إذا تقل عليك يبقى أنت شايل حاجات مش بتاعتي، وأنا اللي أقدر أشاور لك عليها، وأنا اللي أعرف أريحك بحق وحقيقي وأنعش روحك ونفسك. آمين.

شبابنا تاني، ربما النهاردة يكون ربنا جايبك عشان تختبر شيء جديد. لا يوجد في خطة الله صدفة، لا يوجد في خطة الله صدفة. نفس الصوت اللي موجود من آلاف السنين هو هو اللي موجود النهاردة، هو هو اللي بينده عليك، لأن يسوع هو هو أمسا واليوم وإلى الأبد. التنيمة اللي جاية بتقول له كده، إيه المعنى في حياتي؟ أنا عايش ليه؟

كل واحد بيقول كده، كل واحد بيقول له عاوز أرجع، ربنا بيصدقه، لأن إلهنا إله جاد بيسمع الصرخة الحقيقية زي ما كنا بنسمع. إلهنا إله جاد

أيها الآب السماوي، يا من أتى يسوع طفلاً فعاش في أرضنا وفي منطقتنا في الشرق الأوسط، نصلي من كل القلب أن تزور بلادنا مرة ثانية. نصلي أن تزور بيوت المحرومين، وأن تلمس قلوب المتألمين، وأن تسدد احتياجات المحتاجين، وأن تمد يد العون للحائرين والخائرين. أصلي هذا في اسم المسيح، آمين.

وبعد أيام ليست بكثيرة جمع الابن الأصغر كل ما له وسافر إلى كورة بعيدة، وهناك أنفق كل ما له بعيش مسرف. وحين أنفق كل ما له حدث جوع شديد في تلك الكورة، فابتدأ يحتاج وكان يشتهي.

أهلاً أهلاً، منورين. إحنا في برنامج أبانا اللذي، وأنا أمولة. أبوة الآب ليا غير أبوة أبي الجسدي، غير أبوة المرشد الروحي، غير أي أبوة تانية أنت أو أنت هتختبريها في العالم. أبوة مختلفة، ليها طابع مميز وليها إحساس مختلف. لما برفع إيدي وأكلمه وتواصل معاه بحس بسلام مختلف، سلام مش بلاقيه في العالم. لو باباكي أو باباك كان أب بمعنى الكلمة، يبقى يا بختك ويا بختك، لأنك دقتي جزء من الأبوة الحقيقية. لكن لو باباكي أو باباك ما كانش أحسن حاجة، فأنا بعتذر لك وبعتذر لك على التجربة اللي ما كانتش أحلى حاجة دي، وبعتذر لك على اللي حصل معاكي ومعاك، وبفكرك إنه مش هو ده الأب الحقيقي. أنت كنت وزنة هو مهتمش بيها، وانتي كنتي وزنة هو ما تجرش بيها. أبوك الحقيقي وأبوك الحقيقي بيديك اهتمام وحنان ورعاية خاصة، هو ده الأب الحقيقي. غمضي عينيكي كده وافتكري سندك كم مرة، سواء في المدرسة، في الجامعة، في الشغل، في الجواز، فتح لك كم باب وانتي سايقة، سطر عليكي كم مرة مع أولادك في التربية. كل ده ذكريات وحاجات بتفكرك أبوك الحقيقي عمل معاكي إيه. أنت كمان غمض عينيك وافتكر كم مرة بعتلك ناس طيبة، كم مرة سطر عليك، كم مرة وفقك في شغل، كم مرة طمنك وانت مخنوق. عايزة أطلب من أبوك وأبويا إنه خلينا نشوف أبوته دي في حياتنا يومياً، وعايزة أفكرك وأفكر نفسي بالآية المشهورة اللي في متى 6 اللي بتقول: فإن هذه كلها تطلبها الأمم، لأن أباكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها. لكن اطلبوا أولاً ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم. فلا تهتموا للغد، لأن الغد يهتم بما لنفسه، يكفي اليوم شره. الآية دي لو ربطناها بأبوة ربنا، هنعرف إنه حتى طلباتنا الروحية والنفسية هو عمل حسابه عليها، سواء سلام، سواء أمان، سواء صداقات، سواء احتياجات مادية، أبويا السماوي عمل حسابه عليها. لو أنا دايما مركزة إنه أهم حاجة إنه يبقى لي علاقة معاه، وإن أنا بعيشة في الملكوت سواء هنا على الأرض أو بعد كده، كل احتياجاتي التانية أبويا عارفها ومفتح عينه ودريان بيها. يا أبي السماوي، بشكرك وبحمدك على أبوتك الغير مشروطة، اللي مش مرتبطة بتصرفاتي ولا مرتبطة بأي ظروف. أمين.

وأعرفكم أيها الإخوة بالإنجيل الذي بشرتكم به وقبلتموه وتقومون فيه وبه أيضاً تخلصون، إن كنتم تذكرون أي كلام بشرتكم به، إلا إذا كنتم قد آمنتم عبثاً. فإنني سلمت إليكم في الأول ما قبلته أنا أيضاً، أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب، وأنه دفن، وأنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب، وأنه ظهر لصفا ثم للاثني عشر، وبعد ذلك ظهر دفعة واحدة لأكثر من 500 أخ، أكثرهم باق إلى الآن، ولكن بعضهم قد رقدوا. وبعد ذلك ظهر ليعقوب ثم للرسل أجمعين، وآخر الكل كأنه للسقط ظهر لي أنا.

غنى الله وحكمته وعلمه، ما أبعد أحكامه عن الفحص وتركه عن الاستقصاء. لأن من عرف فكر الرب أو من صار له مشيرا أو من سبق فأعطاه فيكافئ، لأن منه وبه وله كل الأشياء، له المجد إلى الأبد.

مزمور 107 بيقول الكلمات الجميلة دي: احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته، ليقل مفدي والرب. الذين فداهم من يد العدو ومن البلدان جمعهم، من المشرق ومن المغرب، من الشمال ومن البحر. تاهوا في البرية في قفر بلا طريق، لم يجدوا مدينة سكن، جياع عطاش أيضا أعيت أنفسهم فيهم. عدد 6 يقول: فصرخوا إلى الرب في ضيقهم فأنقذهم من شدائدهم، وهداهم طريقا مستقيما ليذهبوا إلى مدينة سكن. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. المزمور ده كان بيقولوا المفسرين أنه كان بعد السبي البابلي، بعد وقت كان في تعب وفي بهدلة 70 سنة، لكن يقول كده في عدد 9: لأنه أشبع نفسا مشتهية وملأ نفسا جائعة خبزا، الجلوس في الظلمة وظلال الموت، موثقين بالذل والحديد. إيه اللي حصل؟ يقول كده: ثم صرخوا إلى الرب في ضيقهم فخلصهم من شدائدهم، أخرجهم من الظلمة وظلال الموت، وقطع قيودهم. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. اسمع: لأنه كسر مصاريع النحاس وقطع عوارض حديدا. أنا عايز أصلي مع كل واحد وكل واحدة النهاردة. بنمر بأزمة عالمية دلوقتي ملناش يد فيها، سياسات وحكومات، جيوش، قذائف، صواريخ. بنمر بأمور لو علينا احنا مش عايزين نشوف الحاجات دي، بس للأسف هي بتحصل حوالينا ومش بإرادتنا. ومشكلة العالم انه بيدور على السلام، ولكن السلام بدون يسوع مش هيحصل. الرب يسوع المسيح له كل المجد، اللي قال: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. السلام ده ماله؟ السلام ده قال يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يا رب، يا رب حل بسلامك، يا رب، يا رب حل بسلامك على كل البلاد. يا رب، يا رب ما عندناش أعداء بشريين، يا رب ما عندناش، أو إحنا مش واقفين في صف ده ضد ده، مش مع ده ضد ده، لكن إحنا بنصلي يا رب من أجل الشعب اللي تعبان تحت الحروب دي، الشعب اللي تحت الصواريخ دي بينهار، الشعب اللي عايش في حيرة وقلق وخوف، مش من بكرة، ده من النهاردة. يا رب بنصلي من أجل سلام يعم، بنصلي من أجل يسوع المسيح يسود، بنصلي من أجل يسوع المسيح يظهر لناس في وسط القلق والاضطراب والخوف، فيسوع يكون واقف، فيسوع موجود، ليقل مفدي والرب الذين فداهم من يد العدو. يحمد الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم.

يا محبوب ما تخاف شيء، يا محبوبة لا تخافين، علشان أنا جامد، علشان أنا قوي، علشان أنا فهلوي، علشان أنا بعرف أعمل كل حاجة مظبوط. لا، ربك هو الماشي بيك فوق راس الشياطين. باسم الرب يسوع يدي سلام ونصرة، باسم الرب يسوع يدي قوة ويدي معونة، باسم الرب يسوع. مزمور 107 اللي كنا بنحكي فيه بيقول كده في الآخر خالص: من كان حكيما يحفظ هذا ويتعقل مراحم الرب. يعني اللي فيكم حكيم هيعرف ان الايد القديرة دي هي اللي ماشية معاه طول الوقت، وهيفهم مراحم الرب ماشية ازاي معاه. فاحنا في مراحم جديدة في كل صباح بيديها الرب، كل يوم بصحى الصبح بيدي احسانات ومراحم وخير يقدر يمشيني اليوم ده. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم، وليرفعوه في مجمع الشعب، وليسبحوه في مجلس الشيوخ. يجعل الأنهار كفارا ومجاري المياه معطشة، والأرض المثمرة سبحة من شر الساكنين فيها. يجعل الكفر غدير مياه، وأرضا يبسا ينبيع مياه. باسم الرب يسوع المسيح، باسم الرب يسوع المسيح. اهتف معايا الترنيمة اللي جاية دي وانت بتقول كده: افرح بالحي الأبدي، وقول للموت مفتاحك فين. هو غلبك وكسر شوكتك ليه، والهاوية تحت القدمين.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج حكمة سماوية مع القسيس جورج عزمي.
1: أحبائي مستمعي راديو الحياة الأفضل في كل مكان، أهلا بيكم وحلقة جديدة وبرنامجنا حكمة سماوية. ماشيين مع بعض في سفر الأمثال وإحنا وصلنا لإصحاح 9. إيه رأيك لو جات لك دعوة ملكية لوليمة فاخرة؟ أعتقد تكون مبسوط ومتحمس ومش هتفوت الدعوة دي. إصحاح 9 في دعوة من الحكمة نفسها، دعوة لوليمة فاخرة جدا تملى حياتك بالشبع. يقول كده في أصحاح 9 من 1-6: الحكمة بنت بيتها، نحتت أعمدتها السبعة، ذبحت ذبحها، مزجت خمرها، أيضا رتبت مائدتها، أرسلت جواريها تنادي على ظهور أعالي المدينة. بتقول إيه؟ من هو جاهل فليمل إلى هنا؟ والناقص الفهم قالت له: هلموا كلوا من طعامي، اشربوا من الخمر التي مزجتها، اتركوا الجهلات فتحيوا وسيروا في طريق الفهم. الحكيم بيواصل هنا تصويراته البليغة المجسمة للحكمة وبيقدمها في شكل امرأة كريمة محترمة مهتمة جدا بحياة الناس وبنوعية حياتهم ومصيرهم. ربنا على فكرة مهتم قوي بحياتك، بمصيرك، بنوعية حياتك. وبيقول كده الحكمة فيه هنا مكان وفي دعوة وفي وجبة طعام وفي نتيجة. المكان بيت الحكمة، بمعنى ان في شركة وفي سكن وفي امان وفي استمرار وفي نظام. الحكمة تعمل كده. الدعوة بقى ايه؟ هلما كلوا اشربوا اتركوا الجهلات سيروا في طريق الفهم. وبيقول كلمة يمكن ما تعجبناش: لكم ايها الجهال. يا عم انا مش جاهل، يا عم انا متعلم. الجهل هنا معناه مش ان الواحد معرفش يقرأ ويكتب او معهوش شهادة، لكن بيكلم هنا ان الدعوة بتاعت الحكمة رايحة لأبسط الناس، يعني كلنا لينا نصيب في الدعوة دي. النتيجة بتاع الدعوة: تشبعوا وتحيوا، بس في شرطين. 1، اتركوا، سيب اللي في ايديك وحكمتك الأرضية وطرقك اللي انت ماشي فيها. والشرط التاني: سير في طريق الحكمة. عموما الحكمة هنا كامرأة كريمة محترمة مهتمة بينا في 7 أفعال عملتهم: بنت بيتها، نحتت أعمدتها، ذبحت ذبحها، رتبت مائدتها، أرسلت جواريها تنادي في أعالي المدينة. إيه الأعمدة السبعة دي؟ في كلام كتير عن حكاية الأعمدة السبعة دي، لكن قد تكون مثلا هما 7 فنون العقلية الراقية، ناس قالوا كده، أو هي المعرفة والتمييز والحكمة الصحيحة، الفطنة، المشورة، التعليم، الفهم. ودي صفات الحكمة السبعة. في العموم عدد 7 ده مهم في الكتاب المقدس، هو رمز الكمال. غالبا هنا قصده كفاية بيت الحكمة، فيها كفاية. وبعدين دي صيغة شعرية مغزاها ان الحكمة لا ينقصها شيء، فهي كاملة وتامة. يعني مزجت خمرها بقى؟ عموما الخمر في الكتاب المقدس رمز للفرح، ومش الغرض منه السكر طبعا، مش الغرض منه كده. وانا هعمل حلقة مخصوص عن الخمر في سفر الامثال. كانت الخمر بتمزج بالمية بنسبة 1:8 عشان تخفف قوة اسكارها، وكانت كمان بتمزج بمنكهات طعم مختلفة، وعش كده بيقول مزجت خمرها. يعني ايه من الاخر؟ والدعوة اللي جالنا من الحكمة معناها ايه؟ يعني الحكمة تدي فرح ولذة للحياة، في وليمة فرح وشبع لكل واحد بيسمع الحلقة دي، وكل واحد فينا عايز الحكمة. الحكمة بتدور عليه. هل نتجاوب مع الدعوة دي؟ هل نفتح قلبنا للحكمة وعقلنا للحكمة، نفتحه للمسيح ولكلمته، فحياتنا تتملي من الفرح واللذة؟ صلاتي نحن نقبل الدعوة دي وندخل بيت الحكمة.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنعترف إن العالم وضع في الشرير، مليان بغضب وذكريات وأحداث مؤلمة، لكن عندنا إيمان إنك قادر يا رب تصنع بداية جديدة، تطفي الحروب يا رب المشتعلة في كل الأرض، ويا رب تملى القلوب بخير وسلام من جديد، تقلع يا رب جذور الكراهية والانتقام، وتزرع مكانها يا رب غفران ومصالحة. يا رب بنصلي لك النهاردة إنك تعلم الشعوب إن تشوف مرة تانية يعني إيه إنسان، وتخاف على الإنسان، كل الإنسان رغم اختلافات الدين والجنس والعرق، لكن يا رب تيجي النهاردة مرة تانية وتعلم الشعوب إن تشوف الإنسانية. يا رب يا رب إحنا بنعترف إن إحنا انكسرنا وسط كل لحظات يا رب الغضب اللي حوالينا، لكن واثقين يا رب فيك إنك قادر ترمم الكسر وتقودنا لخطوات حقيقية نحو الشفاء. آمين.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 78، قصيدة لأساف.
2: أصغي يا شعبي إلى شريعتي، أميل أذانكم إلى كلام فمي، أفتح بمثل فمي، أذيع ألغازا منذ القدم التي سمعناها وعرفناها وأباؤنا أخبرونا، لا نخفي عن بنيهم إلى الجيل الآخر، مخبرين بتسبيح الرب وقوته وعجائبه التي صنع. أقام شهادة في يعقوب ووضع شريعة في إسرائيل التي أوصى أباءنا أن يعرفوا بها أبناءهم، لكي يعلم الجيل الآخر، بنون يولدون فيقومون ويخبرون أبناءهم فيجعلون على الله اعتمادهم ولا ينسون أعمال الله، بل يحفظون وصاياه ولا يكونون مثل أبائهم جيلا زائغا ومارداً، جيلا لم يثبت قلبه ولم تكن روحه أمينة لله. بنو أفرايم النازعون في القوس الرامون انقلبوا في يوم الحرب، لم يحفظوا عهد الله وأبوا السلوك في شريعته ونسوا أفعاله وعجائبه التي أراهم قدام أبائهم. صنع أعجوبة في أرض مصر بلاد صوعا، شق البحر فعبرهم ونصب المياه كند، وهداهم بالسحاب نهارا والليل كله بنور نار، شق صخورا في البرية وسقاهم كأنه من لجج عظيمة، أخرج مجاري من صخرة وأجرى مياها كالأنهار. ثم عادوا أيضا ليخطئوا إليه لعصيان العلي في الأرض الناشفة، وجربوا الله في قلوبهم بسؤالهم طعاما لشهوتهم فوقعوا في الله، قالوا: هل يقدر الله أن يرتب مائدة في البرية؟ هو ذا ضرب الصخرة فجرت المياه وفاضت الأودية، هل يقدر أيضا أن يعطي خبزا أو يهيئ لحما لشعبه؟ لذلك سمع الرب فغضب واشتعلت نار في يعقوب، وسخط أيضا صعد على إسرائيل لأنهم لم يؤمنوا بالله ولم يتكلوا على خلاصه. فأمر السحاب من فوق وفتح مصاريع السماوات، وأمطر عليهم منا للأكل، وبر السماء أعطاهم. أكل الإنسان خبز الملائكة، أرسل عليهم زادا للشبع، أهاج شرقية في السماء وساق بقوته جنوبية، وأمطر عليهم لحما مثل التراب وكرمل البحر طيورا ذوات أجنحة، وأسقطها في وسط محلتهم حوالي مساكنهم، فأكلوا وشبعوا جدا وأتاهم بشهوتهم، لم يزوغوا عن شهوتهم، طعامهم بعد في أفواههم. فصعد عليهم غضب الله وقتل من أسمنهم وصرع مختاري إسرائيل. في هذا كله أخطأوا بعد ولم يؤمنوا بعجائبه، فأفنى أيامهم بالباطل وسنيهم بالرعب. إذ قتلهم طلبوه ورجعوا وبكروا إلى الله، وذكروا أن الله صخرتهم والله العلي وليهم، فخدعوه بأفواههم وكذبوا عليه بألسنتهم، أما قلوبهم فلم تثبت معه ولم يكونوا أمناء في عهده. أما هو فرؤوف يغفر الإثم ولا يهلك، وكثيرا ما رد غضبه ولم يشعل كل سخطه، ذكر أنهم بشر ريح تذهب ولا تعود، كم عصوه في البرية وأحزنوه في القفر، رجعوا وجربوا الله وعنوا قدوس إسرائيل، لم يذكروا يده يوم فداهم من العدو، حيث جعل في مصر آياته وعجائبه في بلاد صوعا، إذ حول خلجانهم إلى دم ومجاريهم لكي لا يشربوا، أرسل عليهم بعوضا فأكلهم وضفادع فأفسدتهم، أسلم للجردم غلتهم وتعبهم للجراد، أهلك بالبرد كرومهم وجميزهم بالصقيع، ودفع إلى البرد بهائمهم، ومواشيهم للبروق. أرسل عليهم حمو غضبه، سخطا ورجزا وضيقا، جيش ملائكة أشرار. مهد سبيلا لغضبه، لم يمنع من الموت أنفسهم، بل دفع حياتهم للوبأ. وضرب كل بكر في مصر، أوائل القدرة في خيام حام، وساق مثل الغنم شعبه، وقادهم مثل قطيع في البرية، وهداهم آمنين فلم يجزعوا، أما أعداؤهم فغمرهم البحر وأدخلهم في تخوم قدسه، هذا الجبل الذي اقتنته يمينه، وطرد الأمم من قدامهم وقسمهم بالحبل ميراثا، وأسكن في خيامهم أسباط إسرائيل، فجربوا وعصوا الله العلي وشهاداته لم يحفظوا، بل ارتدوا وغدروا مثل أبائهم، انحرفوا كقوس مخطئة، أغاظوه بمرتفعاتهم وأغاروه بتماثيلهم. سمع الله فغضب ورذل إسرائيل جدا، ورفض مسكن شيلو الخيمة التي نصبها بين الناس، وسلم للسبي عزه وجلاله ليد العدو، ودفع إلى السيف شعبه، وغضب على ميراثه، مختاروه أكلتهم النار، وعذاره لم يحمدن، كهنته سقطوا بالسيف، وأرمله لم يبكين. فاستيقظ الرب كنائم كجبار معيط من الخمر، فضرب أعداءه إلى الوراء، جعلهم عارا أبديا، ورفض خيمة يوسف، ولم يختار سبط أفرايم، بل اختار سبط يهوذا، جبل صهيون الذي أحبه، وبنى مثل مرتفعات مقدسه، كالأرض التي أسسها إلى الأبد، واختار داود عبده، وأخذه من حظائر الغنم، من خلف المرضعات أتى به، ليرعى يعقوب شعبه، وإسرائيل ميراثه، فرعاهم حسب كمال قلبه، وبمهارة يديه هداهم.

ماذا لو كنت شاهد صامت في كنيسة؟ يا ترى هتشوف إيه؟ لو أنت في يوم من الأيام قعدت لمدة أسبوع كامل جوه الكنيسة، محدش شايفك، أنت مش بتتكلم، محدش عارف بوجودك، لكن بتسمع كل صلاة وبتشوف كل حاجة بتحصل وكل حاجة بتتعمل، يا ترى هتشوف إيه؟ ده السؤال اللي سأله سليمان وفكر فيه لما راح الهيكل وفضل يراقب بصمت الناس بتعمل إيه؟ الناس بتتصرف إزاي في محضر الله؟

في جامعة 5 وعدد 1 سليمان بيقول كده: احفظ قدمك حين تذهب إلى بيت الله، فالاستماع أقرب من تقديم ذبيحة الجهال لأنهم لا يبالون بفعل الشر. في ذبيحة هنا مذكورة اسمها ذبيحة الجهال. أنا عارف إن في ناس كتير قوي بتحب تدرس الذبايح في العهد القديم وأنواعها وأسمائها، لكن هنا في ذبيحة اسمها ذبيحة الجهال. سليمان ما قالناش مواصفاتها إيه، بتتعمل إزاي، إيه اللي بيتقدم قبل إيه، لكن اتكلم عن إنه في مبدأ اسمه ذبيحة الجهال. ذبيحة الجهال دي بتحصل لما حد بيدخل قدام محضر الله، لما بيدخل قدام الله شخصيا وبتدي يقدم ذبيحته، ويبقى فاكر إنه باللي بيقدمه الله بيستجيب، باللي بيقدمه الله بيرضى، وكأننا بنخش في تجارة: يا رب خد مني ذبيحة وبقى أنا كده عملت اللي عليا. وبتتحول العبادة من حاجة طالعة من القلب إلى تصرف جسدي ذهني عقلي بدون أي تفكير أو إحساس. في الزيارات المهمة لينا بنرتب الكلام. يمكن تكون فاكر الزيارة اللي رحت تقابل فيها حماك وأول مرة بتقول له يا عمي، وقعدت ترتب الكلام كذا مرة، أو في المرة اللي فكرت تقدم فيها لمراتك وقعدت تذاكر الكلام كويس قوي هتقول لها إيه، أو في انترفيو مهم خاص بالشغل، أو يمكن يكون ربنا سمح إنك تتكرم أو تقابل حد من المسؤولين في البلد، فبتبتدي ترتب الكلام اللي هتقوله وهتتكلم إزاي وهتعمل إيه. كل ما بتكون الزيارة مهمة والموقف مهم، كل ما بيكون ترتيباتنا المسبقة إحنا هنقول إيه ونعمل إيه وناخد إيه هدية معانا ونتصرف إزاي ونتكلم إزاي، ما بتكون بتفاصيل أكتر. فما بالكم إحنا داخلين قدام محضر ملك الملوك ورب الأرباب، إحنا داخلين قدام الله، فيا ترى بنتعامل مع هذا الموقف بنفس احترام وأهمية الزيارات المهمة والمقابلات المهمة في حياتنا؟ ده السؤال اللي وقف قدامه سليمان، واكتشف ان في ناس كتيرة قوي وهي داخلة الى بيت الله بتعمل ايه؟ بتقدم ذبايح وبتقدم وعود وبتقول كلام، لكن كلها تحت مبدأ ذبيحة الجهال. ليه سماها سليمان ذبيحة الجهال؟ لانه اللي قدمها قدم ذبيحة دون ان يسمع لله. سليمان بيقول كده: فالاستماع اقرب من تقديم ذبيحة الجهال. وكأن الطاعة طاعة الله وسماع كلامه أهم بكتير جدا منك تقدم ذبيحة. سليمان بيقدم نصيحة مهمة قوي في الموضوع ده، بيقول إنه الاستماع أقرب من تقديم ذبيحة الجهال. وانت داخل محضر الله فكر انت هتقول ايه، فكر انت هتقدم ايه، وافتكر انك انت في محضر من يرى الظلام، في محضر الله الذي يرى خفايا القلب وأفكار النفس ويرى كل تفصيل حياتك. عشان كده وإحنا في محضر الله بشجعك إنك تقدم استماع وطاعة أفضل من ذبيحة الجهال. سفر الجامعة بيعلمنا نعمل إيه في مدة أيام الحياة. واحدة من أهم المقابلات اللي بنعملها تقريبا كل أسبوع أو يمكن كل يوم هي الدخول إلى محضر الله والوقوف أمامه، سواء في المخدع الشخصي أو أنت بتصلي في العيلة أو أنت بتصلي في الكنيسة. سليمان بيحط لنا قانون أساسي: من فضلك توقف عن تقديم ذبيحة الجهال. ده الوقت اللي تقدم فيه استماع، ده الوقت اللي تقدم فيه طاعة. أنا النهاردة بدعوك أنك وانت داخل الكنيسة المرة الجاية تقف على باب الكنيسة وتفكر أنت هتقول إيه، فكر انت داخل تعمل ايه. سيب كل ذبيحة جهال على باب الكنيسة وادخل، وتذكر ان الله يبحث عن قلب صادق وعن اذن تسمع ما يقوله.

ثم في أول الأسبوع أول الفجر أتينا إلى القبر حاملات الحنوط الذي أعددناه ومعهن أناس، فوجدنا الحجر مدحرجا عن القبر، فدخلنا ولم يجدنا جسد الرب يسوع. وفيما هن محترات في ذلك، إذا رجلان وقفا بهن بثياب براقة، وإذ كنا خائفات ومنكسات وجوههن إلى الأرض، قالا لهن: لماذا تطلبن الحي بين الأموات؟ ليس هو هنا لكنه قام. اذكرنا كيف كلمكن وهو بعد في الجليل قائلا: إنه ينبغي أن يسلم ابن الإنسان في أيدي أناس خطاة ويصلب وفي اليوم الثالث يقوم. فتذكرنا كلامه ورجعنا من القبر وأخبرنا الأحد عشر وجميع الباقين بهذا الكلام.

بتمتحن صبرك لما تتعرض لظلم، وبتمتحن أمانتك لما تتعامل مع المصالح الحكومية، وبتمتحن ضبط نفسك عن الغضب لما بتكون سايق، وبتمتحن غفرانك لما الناس تقلب عليك، وبتمتحن محبتك لما صاحبك ينجح ويعلى، وبتمتحن قوة إرادتك لما تقول لأ، وبتمتحن كرمك ونزاهتك لما تتحط في إيدك فلوس كتير، وبتمتحن إيمانك الحقيقي في المواقف العملية مش بس أثناء العبادة. امتحانات بنعدي فيها عشان ندخل في اختبارات أصعب، وده مش عشان الله عايز يقدرنا ويضايقنا، لكن عشان ننضج أكتر. امتحانات عمرنا ما هنعرف ننجح فيها بمجهودنا الشخصي، امتحانات حتى لو فشلنا فيها بيفضل الله ورانا ويمسك في إيدينا لحد ما ننجح ونجيب امتياز.

وحدة تاني العدد تاني مرة كمان. عايزينك تسكب روحك على كل العطشانين. بلادنا مليانة ناس عطشانة بجد، عطشانة بجد وعايزة ربنا بجد، بس إبليس حطت عينيها في حتة غلط. فإحنا عايزينك تسكب روحك على كل العطشانين. أنا عايزك تغمض عينك لحظات كده وتفتكر حد أو اتنين، جارك أو حد أنت بتشتغل معاه بالاسم كده، قول له رب النهاردة أنا جاي وبسأل إن روحك ينسكب على فلان، وحط اسمه. أنا عايز روحك يجي وينسكب على فلان، أنا عايز الحق يستعلن لي، لأن الناس العطشانة في أرضنا كتير، وإنت عايز تجاوب كل العطشة، لأنك قريب لكل الذين يدعونك. الذين يدعونك بالحق تعمل رضا خائفيك، تسمع تضرعهم فتخلصهم. لتعلن يا رب إن هذا الموسم موسم خلاص، موسم حصاد عظيم يا رب يأتي علينا في اسم يسوع. حط الأسامي دي قدامه كده وارفع إيدك وكأنك جايب له الأسامي دي، وقول له يا رب أنا عايز فلان وفلان تيجي بروحك عليه، تسكب من روحك عليه في اسم يسوع المسيح، في اسم يسوع المسيح. أن لا يهلك إنما للخلاص، لا يهلك إنما للخلاص في اسم الرب يسوع المسيح.

ماذا لو كنت شاهد صامت في كنيسة؟ يا ترى هتشوف إيه؟ لو أنت في يوم من الأيام قعدت لمدة أسبوع كامل جوه الكنيسة، محدش شايفك، أنت مش بتتكلم، محدش عارف بوجودك، لكن بتسمع كل صلاة وبتشوف كل حاجة بتحصل وكل حاجة بتتعمل، يا ترى هتشوف إيه؟ ده السؤال اللي سأله سليمان وفكر فيه لما راح الهيكل وفضل يراقب بصمت الناس بتعمل إيه؟ الناس بتتصرف إزاي في محضر الله؟

في جامعة 5 وعدد 1 سليمان بيقول كده: احفظ قدمك حين تذهب إلى بيت الله، فالاستماع أقرب من تقديم ذبيحة الجهال لأنهم لا يبالون بفعل الشر. في ذبيحة هنا مذكورة اسمها ذبيحة الجهال. أنا عارف إن في ناس كتير قوي بتحب تدرس الذبايح في العهد القديم وأنواعها وأسمائها، لكن هنا في ذبيحة اسمها ذبيحة الجهال. سليمان معلناش مواصفاتها إيه، بتتعمل إزاي، إيه اللي بيتقدم قبل إيه، لكن اتكلم عن إنه في مبدأ اسمه ذبيحة الجهال. ذبيحة الجهال دي بتحصل لما حد بيدخل قدام محضر الله، لما بيدخل قدام الله شخصيا وبتدي يقدم ذبيحته، ويبقى فاكر إنه باللي بيقدمه الله بيستجيب، باللي بيقدمه الله بيرضى، وكأننا بنخش في تجارة: يا رب خد مني ذبيحة وبقى أنا كده عملت اللي عليا. وبتتحول العبادة من حاجة طالعة من القلب إلى تصرف جسدي ذهني عقلي بدون أي تفكير أو إحساس. في الزيارات المهمة لينا بنرتب الكلام. يمكن تكون فاكر الزيارة اللي رحت تقابل فيها حماك وأول مرة بتقوله يا عمي، وقعدت ترتب الكلام كذا مرة، أو في المرة اللي فكرت تقدم فيها لمراتك وقعدت تذاكر الكلام كويس قوي هتقول لها إيه، أو في انترفيو مهم خاص بالشغل، أو يمكن يكون ربنا سمح إنك تتكرم أو تقابل حد من المسؤولين في البلد، فبتبتدي ترتب الكلام اللي هتقوله وهتتكلم إزاي وهتعمل إيه. كل ما بتكون الزيارة مهمة والموقف مهم، كل ما بيكون ترتيباتنا المسبقة إحنا هنقول إيه ونعمل إيه وناخد إيه هدية معانا ونتصرف إزاي ونتكلم إزاي، ما بتكون بتفاصيل أكتر. فما بالكم إحنا داخلين قدام محضر ملك الملوك ورب الأرباب، إحنا داخلين قدام الله، فترى بنتعامل مع هذا الموقف بنفس احترام وأهمية الزيارات المهمة والمقابلات المهمة في حياتنا؟ ده السؤال اللي وقف قدامه سليمان، واكتشف ان في ناس كتيرة قوي وهي داخلة الى بيت الله بتعمل ايه؟ بتقدم ذبايح وبتقدم وعود وبتقول كلام، لكن كلها تحت مبدأ ذبيحة الجهال. ليه سماها سليمان ذبيحة الجهال؟ لانه اللي قدمها قدم ذبيحة دون ان يسمع لله. سليمان بيقول كده: فالاستماع اقرب من تقديم ذبيحة الجهال. وكأن الطاعة طاعة الله وسماع كلامه أهم بكتير جدا منك تقدم ذبيحة. سليمان بيقدم نصيحة مهمة قوي في الموضوع ده، بيقول إنه الاستماع أقرب من تقديم ذبيحة الجهال. وانت داخل محضر الله فكر انت هتقول ايه، فكر انت هتقدم ايه، وافتكر انك انت في محضر من يرى الظلام، في محضر الله الذي يرى خفايا القلب وأفكار النفس ويرى كل تفصيل حياتك. عشان كده وإحنا في محضر الله بشجعك إنك تقدم استماع وطاعة أفضل من ذبيحة الجهال. سفر الجامعة بيعلمنا نعمل إيه في مدة أيام الحياة. واحدة من أهم المقابلات اللي بنعملها تقريبا كل أسبوع أو يمكن كل يوم هي الدخول إلى محضر الله والوقوف أمامه، سواء في المخدع الشخصي أو أنت بتصلي في العيلة أو أنت بتصلي في الكنيسة. سليمان بيحط لنا قانون أساسي: من فضلك توقف عن تقديم ذبيحة الجهال. ده الوقت اللي تقدم فيه استماع، ده الوقت اللي تقدم فيه طاعة. أنا النهاردة بدعوك أنك وانت داخل الكنيسة المرة الجاية تقف على باب الكنيسة وتفكر أنت هتقول إيه، تفكر انت داخل تعمل ايه. سيب كل ذبيحة جهال على باب الكنيسة وادخل، وتذكر ان الله يبحث عن قلب صادق وعن اذن تسمع ما يقوله.

يا رب بشكرك لأنك قبلتنا في ابنك الوحيد يسوع. بشكرك لأن في الصليب فتحت لينا باب وطوق نجاة يا رب جديد. بشكرك لأن ليس بأحد غيره الخلاص إلا بيسوع وحده. بشكرك لأن هو الذبيحة الكاملة، تحمل كل شيء من أجلي. بشكرك لأن دم يسوع يطهرنا من كل خطية. عشان كده رب احنا عايزين نعظمك ونباركك ونديك المجد والكرامة والتسبيح اللايق بشخصك.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنعترف إن العالم وضع في الشرير، مليان بغضب وذكريات وأحداث مؤلمة، لكن عندنا إيمان إنك قادر يا رب تصنع بداية جديدة، تطفي الحروب يا رب المشتعلة في كل الأرض، ويا رب تملأ القلوب بخير وسلام من جديد، تقلع يا رب جذور الكراهية والانتقام، وتزرع مكانها يا رب غفران ومصالحة. يا رب بنصلي لك النهاردة إنك تعلم الشعوب إن تشوف مرة تانية يعني إيه إنسان، وتخاف على الإنسان، كل الإنسان رغم اختلافات الدين والجنس والعرق، لكن يا رب تيجي النهاردة مرة تانية وتعلم الشعوب إن تشوف الإنسانية. يا رب يا رب إحنا بنعترف إن إحنا انكسرنا وسط كل لحظات يا رب الغضب اللي حوالينا، لكن واثقين يا رب فيك إنك قادر ترمم الكسر وتقودنا لخطوات حقيقية نحو الشفاء. آمين.

0: المحبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله. الله لنا ملجأ وقوة عونا في الضيقات وجد شديدا،
1: لأنه ينجيك من فخ الصياد ومن الوباء الخطر، بخوفه يظللك وتحت أجنحته تحتمي، ترسن ومجن حقه.
2: ولكني دائما معك، أمسكت بيدي اليمنى، برأيك تهديني وبعد إلى مجد تأخذني. من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا في الأرض.
3: الرب رعية فلا يعوزني شيء، إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي.

وبعد السبت عند فجر أول الأسبوع جاءت مريم المجدلية ومريم الأخرى لتنظرا القبر، وإذا زلزلة عظيمة حدثت لأن ملاك الرب نزل من السماء وجاء ودحرج الحجر عن الباب وجلس عليه، وكان منظره كالبرق ولباسه أبيض كالثلج، فمن خوفه ارتعد الحراس وصاروا كأموات. فأجاب الملاك وقال للمرأتين: لا تخافا أنتما، فإني أعلم أنكما تطلبان يسوع المصلوب. ليس هو هاهنا، لأنه قام كما قال. هلما انظرا الموضع الذي كان الرب مضطجعا فيه، واذهبا سريعا قولا لتلاميذه: إنه قد قام من الأموات، ها هو يسبقكم إلى الجليل، هناك ترونه، ها أنا قد قلت لكما. فخرجتا سريعا من القبر بخوف وفرح عظيم راكضتين لتخبرا تلاميذه، وفيما هما منطلقتان لتخبرا تلاميذه إذا يسوع لاقاهما وقال: سلام لكما. فتقدمتا وأمسكتا بقدميه وسجدتا له. فقال لهما يسوع: لا تخافا، اذهبا قولا لإخوتي أن يذهبوا إلى الجليل، وهناك يرونني.

0: ايه لا ما مش عارف، لا ما خنوق، مش عارف، زهقان بس شويه، مش هينفع.
1: لا لا لا لا
2: زهقان من نفسي.

أهلا بيكم معانا في رحلة الحب المحرر، هنمشي فيها مع بعض ونتعرف على تعاملات الله وحبه وتحريره لينا طول الوقت. في نوع من الحب مش بيقف عند حدود الكلام ولا حتى عند حدود الإحساس، لكن حب بيدخل أعماق الجرح، بيعالج ويشفي ويحرر من أي قيد للخطية حتى لو بقالها سنين. هو ده الحب اللي هنتكلم مع بعض عنه في الحلقات دي. كل إنسان فينا بيتمنى يكون محبوب بصدق، حب يقبله زي ما هو، ومش بس كده، يفضل معاه ويغيره للأفضل. المسيح قدم لينا الحب ده، حب مش مشروط، مش مشروط أبداً بأنك تبقى كويس أو لأ، بالعكس ده حب بيقبلك بالرغم من فشلك، ضياعك، فبيطلقك حر. حب محرر، هو ده حب المسيح لكل واحد فينا. كلمة ربنا بتقول كده: هذه هي إرادته، أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. الحزن تقيل، بيخلي الأيام شبه بعضها، بيخلي الروح مطفية. ساعات الحزن بيبقى زي ضباب بيخفي عن عينينا أي بصيص نور، لكن محبة يسوع مش بتطبطب بس، دي قادرة تغير كيمياء الوجع ده جوانا. الوعد بيقول: وأحول نوحهم إلى طرب، وأعزيهم وأفرحهم من حزنهم، فأرمية 31. الدموع مش ضعف والوجع مش عيب، يسوع نفسه بكى عند قبر صديقه لعازر، لكن الفرق في حضرة يسوع الدموع ما بتبقاش هي النهاية، بتبقى بذرة لرجاء جديد ومبقاش ليها تأثير على نفوسنا. نور المسيح بيبدد ظلمة الحزن لما بيوريك إن صليب الألم دايما وراه فجر القيامة. هو مش بيسيب جرحك بينزف لوحده، لأنه هو رجل أوجاع وعارف إزاي يداويك ويقف جنبك. ريح قلبك، أنت محبوب في ضعفك تماما زي قوتك. الحزن ساعات بيحسسنا إن مفيش بكرة، لما قلبك بيتكسر بتحس كأنك وقعت في بير ضلمة، لكن القصة ما خلصتش هنا. محبة يسوع بتقولك لسه في حياة، هو اللي حول أقصى لحظة ألم على الصليب لأعظم لحظة مجد، ومعاه حزنك مش هيكون سجنك، ده هيكون الباب اللي هتدخل منه لتعزية وفرح ملوش مثيل. كلمتين من القلب: كن رحيم بنفسك، اتعامل مع حزنك زي طفل صغير بيبكي، احضنه، حزنك مش عدوك، هو جزء منك، في قدرة أعظم جواك تقدر على الشفاء والنهوض، تقدر تقومك. افتكر دايماً إن النور لا يدخل الغرفة إلا إذا وجد شرخاً في الجدار، وأحياناً الحزن بيكون الشرخ ده اللي بيسمح للنور الإلهي يدخل لأعماقك ويشفيها.

يا رب يا إله السلام، في وسط الحرب والدموع وصوت أخبار كتيرة بتوجع القلب، بنرفع يا رب قلوبنا وإحنا بنعترف إنه إحنا في حالة حيرة وفي خوف وعدم أمان. يا رب إحنا واثقين إنك أنت تقدر تعلن يا رب سلطانك وترسل يا رب كلامك الهادي داخل نفوس ناس كتيرة مضطربة. يا رب بنصلي لك لأجل القادة وصناع القرار إنك تديهم يا رب حكمة عشان يكونوا بيمشوا في طريق العدل، مش بس طريق المصالح، في طريق الرحمة مش في طريق القسوة والموت والدمار. يا رب ادي حكمة عشان توقف نزيف الدم، وشجاعة عشان الناس تاخد قرارات تحفظ يا رب الحياة. يا رب احنا واثقين انك قادر تشرق بنورك وسط الظلمة وتزرع يا رب بذرة سلام حقيقي عشان يكون بتعلن فيها حقك على كل العالم. آمين.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الرب يسوع قال: وتعرفون الحق والحق يحرركم. سكتنا للحرية هي إن كلمة ربنا وحقه يتشبعوا جوانا، يجوا مكان كل كدبة عشناها لوقت طويل وكل ضلال مشينا وراه وتهنا بسببه. اسمع الكلمات دي ودي للرب فرصة إنه يشتغل على ذهنك ويكشف لك الأمور اللي عشتها سنين وآن الأوان تتحرر منها وتتغير. النهاردة كنت بقول لربنا الكلمات دي: أشكرك يا رب إننا كنا اختيارك الأول. الحياة من غيرك كانت هتبقى مستحيلة، مش معقول نعيش على كوكب رئيس الشيطان ونتوقع منه أي خير، وجنب كده مليان بتطور تكنولوجي رهيب وابتداع لشرور كتيرة. كان شكل الحياة هنا على الكوكب الساقط ده هتكون إيه من غيرك؟ أشكرك على الحب اللي حبيتنا بيه واللي نقل حياتنا معاك نقلة رهيبة، من عبيد مش فاهمين وبيحاولوا يعملوا المطلوب ومش عارفين، لأبناء أحباء ساكن فيهم روح قدوس أبدي، متحدين بإله عظيم بيكشف مشيئته ليهم، وكلمة حية بين إيديهم بتوريهم السكة اللي يمشوا فيها، وعلاقة حب معاك مستمتعين بيها. كلام يفوق عقلنا البشري المحدود لكنه حقيقة، لما نقبلها ونصدق فيها نقدر نعيشها ونفرح بيها. والغريبة إن أنت فرحان بينا. طيب طبيعي إحنا نفرح، كنا ضايعين وإنت لحقتنا وردتنا ليك، لكن أنت إيه اللي فرحك بينا؟ إيه اللي فينا يفرح قلبك؟ دي الحاجة اللي أعجب من العجب. النهاردة عايزة أقولك إني بحبك، ياللي حبيتني من غير ما تتشرط عليا، لازم أكون إيه وأعمل إيه. حبتني وانا بعيدة قوي ومش دريانة، حبتني وانا مش عارفة اعيش اي حاجة من اللي نفسك اعرف اعيشها، ومع ذلك حبتني وقبلتني وانا غلبانة قوي قوي وعلى قدي على الاخر، وترتب ظروفي عشان اقابلك وتفتح قدامي سكك عشان اعرفك، وتصبر عليا سنين وسنين عشان اتغير. قبلت مني الفتافيت وانت مكمل معايا، فعلا كنت بديك فتافيت وقتي وفتافيت تركيزي واهتمامي، كنت بقرب منك لما ظروفي تقرص عليا، وانت قبلت ورحبت وحبيت، طبطبت عليا، عمرك ما عيرتني ولا قلتلي انت اللي جبتي لنفسك، مش ده كان اختيارك، اتحملي نتائجه. زي ما ممكن اي حد مننا يعمل مع اللي حواليه لما يكون نبههم لحاجة وهم كملوا عملوها وتعبوا منها، مش دي كانت هتكون طريقة كلامنا معاهم؟ لكن انت ما بتعملش كده. ازاي تترقف بحالي وانا غلطانة؟ ازاي اصعب عليك وانا بختار مش صح وبفكر بطريقة مش صح؟ وانت بتحاول توريني بكل الطرق ان اللي انا داخل عليه ده مش هيكون سهل ابدا، وانا برضو اكمل، ولما اتعب اصعب عليك وما يهونش عليك تعبي ووجع قلبي. انت ازاي كده؟ سؤال عمال اسأله ليك كل شوية، انت ازاي كده؟ وحسيت كأن ربنا بيكلمني بالروح القدس وبيقولي: لان طبيعتي مختلفة عن طبيعة البشر. انتوا ما شفتوش على الارض دي بطول التاريخ وعرضه حد طبيعته للاخر زي طبيعتي غير يسوع، ده الوحيد اللي ما فيهوش ولا نقطة شر واحدة ولا يقدر عليه الشر مهما حاول، كله حب ورعاية وتواضع وصلاح وتقديم للآخر على نفسه، تضحية خالصة، رأفة ووداعة وفهم وتقدير، إحساس بمعاناة اللي قدامه، قدير وقدرته استخدمها لصالح أحبائه مش لصالح نفسه أبدا، معلم وراعي صالح. طبيعته دي تخليه بحب يقدم نفسه عشان أحبائه، ويحب المحبة اللي مش مشروطة خالص باللي قدامه بيعمل إيه. أصل لو محبة الإله مشروطة كان من الأول يسوع ما قدمش نفسه عنكم ولا الفكرة وردت أساسا. على فكرة من البداية وأنا محبتي غير مشروطة، يسوع أساسا وصل لأرضكم لأن محبتي مش مشروطة من قبل ما يجي ليكم. كان صعب فهم الحقيقة دي في العهد القديم نتيجة طبيعة العلاقة اللي كانت بينهم وبيني، لكن قليلين منهم اللي فهموا واستمتعوا بحبي ليهم وبالعلاقة معايا وعرفوا أنا قلبي عامل إزاي. أخنوخ وإبراهيم ويوسف وموسى، داود وإيليا ودانيال وأشعياء وغيرهم، لكن برضو قليلين اللي عرفوا يفهموا قلبي واكتشفوا حبي الغير مشروط ليهم. كان ليهم أخطائهم، لكن كنت بحبهم بالرغم من أخطائهم، زي ما بحبكم بالرغم من أخطائكم. أنا خلقتي غالية عليا قوي، غلاوة تفوق عقلكم فعلا. أنا مقدر عدم إدراككم وعدم فهمكم الكامل بنوع حبي ليكم وليهم، لكن في يوم من الأيام لما هتشوفوني وجها لوجه هتدركوا إدراك أعلى بكتير من اللي انتوا فيه دلوقتي. أنا عايزكم تصدقوا على قد ما تقدروا إنكم غاليين جدا على قلبي، غلاوة من نوع تاني مربوطة بكونكم على صورتي وولادي، مش بأي صفات حلوة فيكم ولا بأي شيء بتعملوه أو هتعملوه. أنتم محبوبين لأنكم ولادي وبس. أب بيحب ولاده اللي اشتاق سنين وسنين لعلاقته بيهم، وأبوكم ده بيبص على اللي جوه مش خالص على اللي برا، على قلبكم. مش مستني منكم حاجة غير حبكم وراحتكم فيه المليانة بالثقة، وكله يجي بعد كده، الخدمة والاستخدام والتأثير والدور، ده كله يجي بعد العلاقة والحب. ولا حاجة هتعملوها هتغني عن العلاقة والحب. ابتدوها صح، انتم ولادي في الأول، عيشوا البنوة الحقيقية بتاعتكم قبل أي حاجة تانية تجروا تعملوها. خدمتكم مهمة جدا في الملكوت، بس بتخدمني وانت مش عارف تعيش بنوتك الحقيقية وتشوفني أب ليك، هتتعب في الخدمة وهتتعب اللي حواليك من غير ما تدرى. تجيب منين القلب اللي يتحمل ويستوعب ويحب من غير شروط؟ مش بس الناس اللي بيخدمهم، لكن كمان اللي بيخدم معاهم. لو مش قادر تستقبل مني أنا مباشرة كابن مع أبوه، هتجيب كده منين؟ لو عايز تبقى أب في خدمتك وتبقي أم في خدمتك، حاملين اللقب ده جواكم، لازم تبقوا أبناء في مخادعكم، عارفين تستقبلوا الحب والرعاية والطبطبة والأحضان والفهم والتفهم والاحتمال لأخطائكم، عشان تقدروا تمارسوا الدور ده مع اللي حواليكم. أنت قائد وأب مع اللي حواليك، ودورك تشدد اللي بيخدموا معاك، وده مش دور ناس معينة، لكن كل واحد فيكم في دايرة من دوائر حياته بيكون قائد، في بيته مع أخواته الأصغر، مع أصحابه البعاد عني، في خدمة هو مؤتمن عليها، وفي أماكن تانية بيكون عليه قائد. وعشان تقدروا تعيشوا مع بعض صح وتعرفوا تميزوا وتفرقوا، لازم الأول تعرفوا تقعدوا معايا وتعيشوا العلاقة الصح اللي بيننا بحق وحقيقي، ووقتها هتقدروا تخرجوا للعالم وتخدموه بقلب صحيح ودوافع صحيحة. انتم أبناء في الأول، ما تنسوش الحقيقة دي أبداً. آمين.

0: انتوا على موعد مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.
1: أهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامج آية وفكرة، بحبكم من كل قلبي. وعندي النهاردة آية جديدة موجودة في إنجيل يوحنا صح 21 وآية 15، يقول كده: فبعدما تغدوا قال يسوع لسمعان بطرس: يا سمعان ابن يونا، أتحبني أكثر من هؤلاء؟ السؤال ده جميل وعظيم. بعد القيامة، رغم أن الرب ظهر لبطرس وشجعه وقال للمريمات قولوا للتلاميذ ولبطرس العشرة في كفة وانت يا بطرس لوحدك بكفة، بطرس قعد مع نفسه وقال أنا منفعش أكون تلميذ. طب تنفع فيا بطرس؟ قال أنا ذاهب لأتصيد، أنا هرجع لمهنتي القديمة، أنا فاشل، أنا أنكرته، أنا منفعش. خد معاه ستة من التلاميذ وراح لبحيرة طبرية، والرب راح وقف على الشط وقال لهم: يا غلمان، هل لديكم إداما؟ عندكم أكل اصطدتوا النهاردة؟ رد بطرس بصوت عالي من بعد 100 متر كده حوالي 200 ذراع وقال له: تعبنا الليل كله وما خدناش ولا حاجة ولا بنمسك شيء. مش بس فاشلين نكون تلاميذ، فاشلين حتى في ان احنا نكون صيادين في نقطة خبرتنا. أتينا أترينا من غير الرب فاشلين في كل حاجة.